0: إنها الساعة الثالثة فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: صار بيغدو بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير.
2: وعيين يا شربور وعم نسمعك ومنحبك كتير وأحلى عالم أنتم.
3: أنا عم بحكيك من أمريكا.
4: هلا بشرم الشيخ والله بكيشن بس كل يوم اسمع طبيعي يعني مع المادة.
1: ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة.
5: عقول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها.
6: أكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا نمشي إلا ما تكون الإذاعة على أغاني أغاني
7: ميلينا. أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح.
8: عن جد اشتعنا للبنات.
1: لبنان رح يرجع. المهم أنه تكونوا عم تسمعونا لأنه وجودكم هو اللي بيحل برنامج.
9: ولا رح بطل القصلي.
10: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

فقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي فوددت تقبيل السيوف لأنها لم

0: الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: تعرفوا شو أحلى شيء بالصباح؟ إنه اليوم بعده ورقة بيضة فينا نكتب عليها شيء أحلى.
2: هلا عم بشرب قهوة وأحلى صبحية معكم.
1: نحنا معكم وحدكم سوا.
3: عنده نقطة ذوق إنه يزيح الصف ورا واصل مدري لوين.
4: بعدني جاي من السويد وصدقيني ما عم بعرف سوق.
1: أكيد.
5: إيه مثل عنا بلبنان نفس الشيء.
1: صار لكم سنين جزء من حياتي اليومية. نعرف

0: بعض يمكن خلال الراديو، بس العلاقة صارت أكبر من هيك بكتير.
1: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

صارت 6 دقيقة. صباح الخير، صباح النور يا أحلى مستمعين. صباح يوم الاثنين، اليوم قد ايه بشهر 7 أيلول، صباح أسبوع جديد إن شاء الله يا رب يكون أسبوع خير وبركة وراحة بال عليكم جميعا. منبلش نهارنا سوا ومنفتح صفحة جديدة على أمل أنه تكون هالصفحة مليانة بالأخبار الحلوة قد ما فيكم. بلشوا نهاركم اليوم بابتسامة صغيرة، إذا بتكون هلأ ضحكة من القلب بيكون أحسن وأحسن، وبلشوا نهاركم بطريقة يكون نهاركم أحلى حتى من الويك إند وكل مشاريعه الحلوة. بدي أتمنى لكم من قلب

0: أنا شارب السعادة والمخرج إلي أزي، بنتمنى لكم من قلبنا نهار يكون هادي، نهار حلو. كمان بدي أتمنى لكم أسبوع مبارك، وإن شاء الله يا رب كل واحد فيكم بيحقق شيء حلو ناطره اليوم، وتكون هالأيام اللي جاية كمان تكون خفيفة عليكم وتكون أجمل علينا كلنا سوا. مثل العادة رح نترافق نحن وياكم بصارت ستة لمدة ساعة ونص للسبعة ونص بتوقيت بيروت، وهلأ مثل العادة منبلش صارت ستة مع أول وقفة بيها الصباح، ناخد سوا الوقفة الروحية
1: معا نصلي.

لكم على هالموسيقى الرائعة يلي حملينا معنا من مادي غوريه. شو طلبتوا من الرب؟ شو صليتوا مع بداية النهار الجديد والأسبوع الجديد كمان؟ أنا بدي أقول له يا رب هالشهر أكيد صار في بدايات جديدة بحياتنا، وهالأسبوع تحديدا من شهر أيلول منعيش فيه فرحة ميلاد أمنا مريم العذراء، هالأم يلي بتعلمنا أنه مهما كانت الطريق صعبة إيماننا القوي والمبنى على صخرة بخلينا نكمل. ما تنسوا الليلة عيد مولد أمنا مريم العذراء، اطلبوا منا قد ما فيكن وقد ما بدكن. يا رب اليوم من سلمك نهارنا الجديد، من سلمك شغلنا بهالنهار، من سلمك بيوتنا عيالنا وكل شي حملينه اليوم بقلبنا. منك انه تكون حدنا بكل خطوة، وانه تفتح قدامنا كل البواب بس يلي فيها خير، وتبعد عنا كل شر وكل خوف. وبمناسبة عيد ميلاد امنا مريم العذراء، يا رب خلي قلبنا يشبه قلبها، يكون هادي، يكون متواضع، ويكون مليان محبة لكل الناس يلي منعرفهم ويلي ما منعرفهم. يا رب بارك أسبوعنا من أوله، وخلي كل نهار بهالأسبوع يكون أقرب لألك، ونكون نحن أقرب لبعضنا البعض. يا مريم يا أم مثل ما بسموك سيدة النجاة، تكوني معنا بهالأسبوع ورافقينا بكل خطوة، ويا رب احمينا واحمي عيالنا واحمي كل لبنان وكل عالمنا العربي والعالم كله، واعطي السلام لكل بيت محتاج لسلام من عندك.

كثير كثير بنصلي وبنقول لياتي ملكوتك. بس شو يعني ملكوت الله؟ ملكوت الله اكيد مش بس مطرح مكان بنروح عليه بعد هالحياه، لا ابدا. ملكوت الله فينا وبيناتنا، ومنقدر نبلش نعيشه من هلا ومن هون مطرح ما كل واحد موجود.

بكل مرة منسامح، بكل مرة منساعد حدا، بكل مرة منختار المحبة بدل الزعل، ومنختار السلام بدل الخلاف، ومنختار الحق بدل الأنانية، منكون نحن عم نفسح مجال لملكوت الله إنه يكون حاضر بين حياتنا وبيناتنا.

0: بأول أسبوع جديد من شهر أيلول خلونا هيك نطلبها ونقولها بكل بساطة: يا رب ليأتي ملكوتك على بيوتنا، على عيالنا، على قلوبنا، وعلى لبنان كله، وعلى كل عالمنا. خلينا نحن نكون أدوات سلام ومحبة وين ما منكون، وخلي حضورك يرفقنا بكل نهار من هالأسبوع.
1: من صارة ستة صباح الخير،
0: صباح النور، تحياتنا لكم وصلاة مقبولة للجميع. صلاة مقبولة لجميع المستمعين وين ما كنتوا، أهلا وسهلا فيكم بهالصباح الجديد، صباح يوم الاثنين 7 أيلول، على متن برنامجنا صارت ستة. يلا انطلقنا قلعنا. اليوم ممنوع السرعة، انتبهوا إلي. اليوم قوى الأمن الداخلي لألكم بالمرصاد، بالحملة بلشت اليوم وهي لازم تكون دايما، وهيدي الحملة كل واحد لازم هو من قناعته وانطلاقا من مسؤوليته تجاه حاله وتجاه الغير انه ما يستعمل الموبايل هو سايق، ويحط حزام الأمان كمان. هودي شغلتين كتير أساسيين لحتى يحمونا ويجنبونا الحوادث على طرقت هالحملة بكل لبنان. مش حملة يعني، اليوم رح ببلش تطبيق قانون السير، يعني أساسيات منه. فإذن اليوم رح بتشوفوا قوى الأمن الداخلي لكم بالمرصاد، انتبهوا.

0: اليوم نبلش هالأسبوع بطريقة مختلفة، بطريقة حلوة ومميزة. اليوم أول يوم عمل من هالأسبوع وأول نهار بهالأسبوع، هو فعليا مبارح بس احنا بنقول أول أسبوع التنين أحلى. ففينا نحنا ناخد، فينا نحنا نقرر أنه يكون يومنا حلو، يكون يوم مميز ويوم منتج، وفينا نحنا نخلي هالنهار يكون البداية الحلوة لكل أيام هالأسبوع. القرار لنا.
1: للتواصل مع شربل سعادي واتساب 71 989 989.
0: يعني ما تنطروا أنه هالأسبوع يكون حلو لحاله، نحن فينا نخليه حلو، فينا نخليه يكون مميز، يمكن بكلمة حلوة، بابتسامة، بمساعدة منقدمها لحدا، أو بأنه نعمل كل شيء علينا اليوم بمحبة، وأهم شيء بإيجابية بدون نق. اليوم إذا بتنقوا اليوم بتضلكم كل الأسبوع تنقوا. أنتوا تفائلوا دايما، شوفوا الكوتيل الإيجابي والحلو. ما تنسوا أنه مثل ما قلنا هالأسبوع في مناسبة كتير حلوة ومميزة، ليلة عيد ابنة مريم العذراء، عيد ميلاد السيدة العذراء مريم سيدة النجاة. هو صحيح أنه العيد بكرة، بس احنا دايما منحتفل بليلة العيد، ومن هلأ بدي أقول لكل حدا، ما بدي أقول بحب العذراء لأنه بفكر كل الديانات السماوية عندها العذراء شيء مقدس بحياة، لكل أصحاب الأسماء يلي مرتبطة باسم مريم العذراء بدي أقول لكم عيد مبارك، وإن شاء الله بينعاد عليكم بالصحة وبالخير وبالبركة.

0: تكون بداية هالأسبوع حلوة كتير علينا كلنا سوا وعلى كل الناس يلي عم يسمعونا بلبنان على الموجة 87.9 وبكل أنحاء العالم يلي عم يسمعونا على تطبيق أغاني أغاني. يلا هات لنشوف نحن عم نسمع الأغنية الحلوة من إلي أزة. بدي أقول بونجور لمالينا يلي عم تصبحنا بالخير عم تسمعنا بالبيت. يلا مالينا على 10:30 بنشوفك. هات لنبلش نسمع مين عم يسمعنا على 71 98 9 98 9.
1: يسعد لي صباحك يا شربور ويسعد لي صباحك للوس
0: سمية
1: بونجور لمالينا ويسعد لي صباح الجميع معك إلي. إن شاء الله يكون نهاركم حلو يا رب.
0: شكرا إلي وإنت كمان وكل الناس يلي عم تسمعنا. نبيلة وكمال وسلين عم يسمعونا آل بيضون كلنا عم يسمعونا بالدوحة بقطر. تحية كتير كبيرة لألكن. بلشت مدارس عندكم بقطر من أثينا باليونان. مين عم يسمعنا؟ رائف عبالي ينعاد عليك شربول بسنين عديدة ويطول بعمرك انت وكل المستمعين. شكرا رائف من اليونان تحية كبيرة لك.
2: صباح الخير رئيس الشرب الحبيب العالم.
0: صباح النور
2: من مايفوق للطارة وتحديدا من مطار بيروت.
0: تحيتنا لك. اوعى تكون فالل اوعى. راغدة كمان بربارة. يسعد صباحك.

0: الساعة 6:16 دقيقة بتوقيت بيروت تماما. منصبحكم بالخير جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا. أتمنى لكم نهار نشيط، نهار مبارك ونهار حلو تبلشوا فيه هالأسبوع بأحلى طريقة.
1: يسعد لي صباحك شربول.
0: يا هلا،
1: كيفك اليوم؟ تحياتي لك ولكل المستمعين، معك جورج من عاشور.
0: يسعد صباحك يا جورج، تحية كتير كبيرة لك. أديل كمان من فترة، كيف كانوا مهرجانات فترة؟ يلا مرشامة مهضومة، شو أخذها على فترة؟ قال تبعت لي بالويكند شربول بدك شي من الفنان ميشيل أزي، عم بيغني عنا بفترة، وبعتت لي صوره. جورج دو باري، يسعد صباحك جورج، عم بيقول لي اشتقنا لك شربول، وإن شاء الله بداية أسبوع مباركة للجميع وعليك إن شاء الله يا رب. سؤالنا بهالوقت، مين واعي بكير معنا؟ مين غادي على شغله مثل ما نحن غدينا؟ نحن قبلكم، قبل الكل، في حدا غدي على شغله قبل أنا وإلي؟ ومين هلا عم يسمعنا على طريقه؟ مين بس واعي كرمال يعمل صبحية معنا ويترافق معنا بها الصباح الجديد وعم يشرب مثلنا أنا وإلي كافي دو برازيل، أطيب بن موجود بالأسواق اللبنانية هلا، وأرخص بن وأوفر بن لأنه وقية البن بتمد كتير. يلا اول حدا بعت لي عم يشرب كافيه دو برازيل مثل العاده، ايه اليوم نحراج؟
2: يسعد لي صباحك شربول، حاضر حاضر، يسعد لي صباحك وصباح اذاعه اغاني اغاني وصلاه مقبول ونهارك حلو يا رب.
0: للوس اليو، اول شيء تحيه لك، انتبه على الطريق ويعملوا فيك شيء ضابط اليوم. اذا كل اللي بدي يبعثوا واتساب بليز وقفوا على اليمين، ضو الاشاره وابعتوا واتساب، ما تبعتوا واتساب انتوا سيئين. يعني شغلة للوس كل يوم كل يوم كل يوم، اليوم بطلب منك توطي الإذاعة على الأخير بس بدك تسجل بليز، دايما في ضجة بفويساتك.
3: بونجور شربيل، بونجور جميعا، كيفكم؟ والله اليوم قررت امشي شوي أبكر، ماشي من عشقوت نزل على بيروت. يلا إن شاء الله يكون هالجمعة منيحة يا رب خير.
0: شكرا وان شاء الله عليك يا رب. جوستين تبع الطريق والله يحميك. يلا خبرونا شاركونا وقولوا لنا وين عم تسمعونا على 71 989 989. ناطرينكم من هلا ولل 7:30، خبرونا وين عم تسمعونا.

0: صباح شربول. نحن على السما عصيد السمك. اف اف نية لقلبك مسيو أزي. إن شاء الله اليوم تكون الغلة كبيرة وتعزمنا على السمك، بس مش البزرة، ما بحب البزرة، لأنه البزرة أنا بفقيه ما بيكله لا مع راسه ولا مع دنبه ولا مع الحسكيته. بهية عم تقلي شربول أنا معكم على السمع. حاضر.
1: بونجور، يعطيكم ألف عافية. سيدة سركيس، أنا عم بعمل صبحية معكم بس ما عم بشرب قهوة.
0: لا سيدة ما فيك هيك، يعني ناقصة صبحيتك بدون الكافيه دو برازيل. دايما أنا بسألك نفس السؤال بس هلأ لأنه بلش العد العكسي. سيدة سركيس قديه محمسة على سفرة أكتوبر على إيطاليا نحن وياكم؟ أنا كثير محمس. وسام علاء الدين، يسعد صباحك. عمل لي يسعد صباحك شربول وصباح كل المستمعين. أحلى صباح ببلش معكم. مرسي وسام. إلهام سعد، واو إلهام سعد اسم الله عليك، عم تعمل لتور دي مون قبل ما تسافر معنا على إيطاليا. كانت بالبرتغال، قبل البرتغال كانت بفرنسا تحكينا من فرنسا، رجعت مرقت فترة تحكينا من فنيز، وين كمان حكيتنا بفتكر هلأ موجودة بألمانيا، عم تسمعنا من ألمانيا، من شو اسمها؟ إكس، مزبوط إكس أون بروفانس. تحية لك إلهام سعد. يلا محمسة لسفرة إيطاليا. أنا كتير بحب يعني إيطاليا نقطة ضعف، يعني بحبها كتير، من أجمل البلدان اللي منسافر عليها، بس أنا مع كل سفرة على إيطاليا بكون محمس كتير وبنطر اللحظة يلي مسير فيها بكاشيا. يعني كل جولتنا بإيطاليا، روما وعظمتها، الفاتيكان وعظمته، يعني في ثلاث محلات ليش لحتى أقول بس عن كاشيا. أسيزي، أنا بروح على أسيزي بحس كأنه رايح على ميروبا، وكاشيا، والأحلى منهم سان جوفاني روتوندو مطرح ما موجود ضريح لديس بادري بيو، رح تكون زيارة تاريخية لنا أكيد مع إيمانويل ترافل من تنظيم. أكيد نحن بنعمل السفرات، نحن وأحلى مستمعين، بس نحن بنختار مثل ما نحن الأول بنختار المكتب الأول بالسفر والسياحة الدينية. إيمانويل ترافل بجبال على رأسهم بيرزخيا صغيب.
2: إيه بونجور شربول، بونجور ملينا، كيفك؟ شو أخباركم؟ كيف المستمعين؟ سلام للجميع، معكم مدام هلال من المتن الأعلى.
0: يسعد صباحك مدام هلال، تحية كتير كبيرة لك. وليش بحكي هالقد عن إيمانويل ترافل وهن نمبر ون مثلنا؟ رح أعطيكم مثل. كنا نحن وأحلى مستمعين بالبرتغال من 29 تموز ل 9 آب، رجعنا 3 4 أيام، رجع نفس البروغرام، انطلق إيمانويل ترافل مع رعية ميروبا وبير بيير سمعان، كمان 50 شخص كانوا بالبرتغال وإسبانيا. بير زخيا تركهم قبل بيوم، يعني مع الجيد يلي من لبنان من إيمانويل ترافل، وإجا تصوروا إجا وصل على المطار، ما طلع برات مطار بيروت لأنه استلم جروب جديد رايحين على أرمينيا وعلى جورجيا، كمان فالأول جروب هلأ موجود معه من رابطة الأخويات بلبنان، نفس الشيء بأرمينيا وبجورجيا، ولا حتى يرجعوا بعشرة أيلول، يعني من 29 تموز على فرد سحبة مع جروبات وكلها هني بنظموا هالرحلات. وعدكم أنه عم نحضر رحلات لكل اللي ما بقيلهم محلات بإيطاليا، بعدكم انه قريبا ماكسيموم من هلا لشهر خبروا بعضكم رح نطلق سفرتين ثلاثه، يعني بين ايطاليا وبولونيا ورح يكون في سفره اسبانيا ولورد مع بعضهم بفرنسا، فحضروا حالكم. وهن رح بيكونوا من بدايه الصيفيه اللي جايه 2027، بس ضروري تتسجلوا من هلا كرمال تكونوا عم تقصون بطريقه كتير مريحه وسهله.
3: روق علي شوي مشيني على ضو عطيتك أكتر ما
0: صباح الخير شربول وإلي وملينا وحبيبة قلبنا ميرو، بداية أسبوع موفقة للجميع. مرسي بسمة.
3: عطيتك أكتر ما فينا ما تقلي لو.
4: بونجور شربي، بونجور إلي، يعطيكم ألف عافية وينعاد على الجميع والقدرة تحمي الجميع يا رب. كارولين هلأ صرت أنا بدك ويني.
0: يلا
4: بونجورني
0: والله يكون معك كارولين، وإن شاء الله نهارك بيكون غير شكل اليوم. هلا شو سألت سيدي سركيس قديه محمسة لسفرة إيطاليا؟
1: يعطيك ألف عافية. ما بقدر خبرك قديه محمسة، عم نعد الأيام صراحة، كتير محمسين، وبالأخص بشفنا تابعناكم بسفرات إسبانيا كتير حبينا. يعطيك ألف عافية.
0: تحية لك سيدي. صدقيني قد ما انبسطوا ال 52 شخص يلي كانوا معنا بالبرتغال وإسبانيا والانطلاقة من تركيا، صاروا الأكترية كانوا عم بيجربونا، صاروا الأكترية بدهم يروحوا معنا على إيطاليا، بس للأسف ما في ولا مطرح من زمان كتير بسفرتين، يعني هيدي سابقة 110 أشخاص بسفرتين، ما في ولا محل فاضي. بونجور شربول وإلي ومالينا، وإن شاء الله بداية أسبوع مباركة وأحلى صبحية معكم. مرسي جوسي، لأنه أحلى صبحية هي لأنه مع أحلى مستمعين.
3: وشو يلي بيرضيك على بعضك خليك خليني.
0: رندا ما فهمت، رندا بعتي فويس ما فهمت شو كاتبة. صباح شربول وإلي، أحلى صباح معكم ومع أغاني أغاني بشير مهنا من كفر دبياني. صاد صباحك يا بشير، بلشت ساعة ما هيك. صباح يا شربول، أنا اسمي مينا واصف، أنا مصري عايش بكندا وبسمعكم دايما. تحية لك يا مينا. مينا واصف، وليش حرمنا من صوتك يعني كل هالفترة اللي مرت؟ بعدين دايما تسمعنا.
3: عايش بالخيال.
0: إلهام سعد عمتلي مزبوط شربول، أنا كنت عند بنتي بفينيز وبعدين انتقلت على ألمانيا عند ابني، وهلأ أنا موجودة عند ابني الثاني بفرنسا، وكتير محمسة لسفرة روما. إلهام سعد تحية كبيرة لك، ونحن محمسين لحتى نترافق نحن وياكم أنت ومارتين بطرس وكل المستمعين اللي بيجننوا. صباح شربول، أنا رايح على الشغل وعم بسمعكم، أحلى صبحية معكم. إليسار من قطر، تحية كتير كبيرة لك إليسار وكل يلي بسمعونا برات لبنان.
3: خليني بجوز شو يلي صاير فيك وشو يلي بيرضيك على بعضك خليني.
0: يلا سمعونا أصواتكم، ما تبعتوا واتسابات مكتوبة، بليز سمعونا أصواتكم وخلونا نشوف مين واعي بكير معنا ومين بعده عم يوعى شوي شوي، لأنه أنا من صوتكم بقدر أعرف. يلا خلونا نشوف مين واعي بكل نشاط ومين حتى نشوف قديم حماسين متحمسين لهالنهار الجديد، ومين جاهز لحتى يبلش الأسبوع معنا بأحلى مود ومع أغنيات إلي أزي.
5: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الأعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبا السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.
0: ناطرينكم وكتير محمسين لحتى تكونوا معنا بمهرجان التفاح بميروبا. يلا خبروني مين بده يطلع لعنا ميروبا، واوعى تطلعوا. هو المهرجان مثل ما عم تسمعوا بالبروموشن ب 18 و19 و20 ايلول، يعني بيكونوا سبت احد جمعه سبت واحد من الاربع بعد الظهر ل 12 نص الليل. اوعى تطلعوا، ما تخلونا نتعرف عليكم ونسلم عليكم ونرحب فيكم. نشاطات كثيرة، دبكة لبنانية مع فرقة شيوخ الدبكة البعلبكية وغيره من الفرق، أجواء فنية ومغنيين وزجل لبناني وألعاب تراثية، وأهم شيء من هودي كلهم أنه بتذوقوا التفاح الميروبة وبتجيبوا معكم كل منتجات التفاح اللي عم تنعمل قدامكم، من المربى لمبيد التفاح لعرق التفاح، لك حتى بتصدقوا في طحين عم بيشيلوه من التفاح، كلهم بتلاقون بمهرجان تفاح بميروبة. شو بدي عد لعد، حتى بتجيبوا كل أنواع الخضرة، الخضرة البلدية شغل ميروبة، في قسم كتير كبير للحرفيين اللبنانيين وهالمهن يلي بلشت تختفي شوي شوي من مناطقنا، وأكيد في سندات أكل قد ما بدكم، ناطرينكم. يلا مين بدي يطلع ميروبة خبروني.
6: صباح الخير شربول، كيفك شيخ الشباب؟
0: صباح النور.
6: اليونس معك، نحبوب عم بحكيك، بس هيك حبينا نقول لك بونجور وبونجورني حبيبي شربول، خلينا صوت طيب.
0: يسعد صباحك للوس، تحية كتير كبيرة لك. لك لي أنا وأنا عم بحكيك، عم يبعث لي الزميل شادي عقاد، بدي صبحه بالخير شادي، تحية كتير كبيرة لك، عم يبعث لي بروموشنات جديدة، هات لنشوف، هات لنسمعون إلي، نرتجل على الهوى ونشوف الشادي كيف عم فجر مواهبه.
7: صارت ستة،
0: صار بيغدو بكير مثلنا وبيشتغلوا، ببلش شغلهم بكير.
8: وعيين يا شربول، وعم نسمعك ومنحبك كتير، وأحلى عالم أنت.
9: أنا عم بحكيك من أمريكا.
10: هلا بشرم الشيخ، والله بكيشن، بس
0: والله
10: مع
0: المادة ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها، لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة.
11: عاول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها،
12: أكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا نمشي إلا ما تكون الإذاعة على أغاني.
0: برافو عليك،
13: أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح.
14: عجد اشتعنا للبنان،
0: لبنان رح يرجع. المهم أنه تكونوا عم تسمعونا، لأن وجودكم هو اللي بيحل برنامج.
15: ولا رح بطل الخصلي.
16: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل، مباشرة على أغاني أغاني. صارت
0: حلو كتير، تانكيو شادي عقاد، وقال هات لنعمل إلي مسابقة، كل اللي طلعوا أصواتهم بالبروموسيون بتربحوا جوائز، إذا بتحكونا بتقولوا لي صوتي كان بهيدي البروموسيون. من عند طانوس تريدينج، إذا عندكم كلاب وبسينات بدي ربحكم، مش الأكل يعني لألون، ربحكم أكسسوارات، لأنه القصص يلي جايبينها أكتر من 600 نوع ما بتلاقوها إلا عند مطانوس تريدينج، يعني شو بيخطر عبالكن؟ ماشي، عطاني كادو شرب المطانوس لأغاني لكلبة مالينا، هيدا اللي بتشرب فيها مي بس مثل شلال مي، أول فترة أخذت وقت لحتى تعودت أغاني تشرب منها، تقرب تلاقي هالمي عم تنزل وصوت مي كان تنقذ، هلأ ماشي بتضلها هونيك وبتحط راسها تحت الحنفية بتغسل راسها. شو عندهم قصص كتير حلوة، حتى عندهم مش بس للماي وكمان للأكل، على الابليكيشن بفتكر بتنزوها على تليفونكم إذا كنتم مسافرين أو برات لبيتكم وبتطولوا، قالي أنت عندك كلب لازم تجيبها هيدي، بتعبيلهم الدراي فود مثلا بقلب هيدي الماشين، وعلى تليفونك كل فترة بتكبس كبسة بتنزلهم أكل. أنت وين ما كنت، إن شاء الله كنت بفرنسا عند مدام إلهام سعد أو عن جورج دو باري. أنطونيو من أهدن، يسعد صباحك يا أنطونيو. بعده ما تقلوا لي خلصت الصيفية، أنا بالنسبة لي لو الطقس بيتغير بس صيف تاني ببلش عندي بأيلول وتشرين الأول وتشرين تاني، هودي أحلى أيام بالسنة بالنسبة لي. موسى إماز من زحلة، يسعد صباحك. كمان فياض من المنصف عم بيقول لي ب 23 ايلول بتبلش عنا مدرسة المنصف الدولية، خي خي خي يلا بلش تعد العكس لحتى نصير نسمع اصوات التلاميذ ببرنامجنا. اذا بدكم تطلبوا من عند مطانوس تريدينج فوتوا على الويب سايت، شو ما بدكم دراي فود ويت فود تريدز اكسسوارات للكلب يلي عندكم او للبسينة، فوتوا على الويب سايت mtanostrading.com وما تنسوا تكتبوا أغاني 15 أغاني 15 بيطلع لكم بيرجع حسم على الفاتورة 15%، ولأي استفسار فيكم من خلال الواتساب مش اتصال 03-92-92-83 03-92-92-83. وقريبا قريبا رح نبلش نزور المدارس يلي رح تفتح تباعا يلي عم يتسجلوا معنا لحتى نكون عم نوزع عليهم بوكسات مليانين من منتجات أوزمو لكل التلاميذ بالمدارس يلي سبق وتسجلت. بعد في مجال تكون عم تسجلوا مدارسكم بس بتكون تجيبوا الموافقة مسبقا من الإدارة بعدين بتتواصلوا معي بالواتساب على 03-777-969 تبعتولي مكتوب مش فويس اسم المدرسة واسم الشخص المسؤول يلي بدنا نتواصل معه مكتوب اسمه ورقم تليفونه. كمان قريبا قريبا غير انه من المفاجآت للمدارس رح نبلش نوزع منتجات روشن على كل تلاميذ المدارس مش هلا بس تفتح كل المدارس رح تكون عندكم فرصة كل اللي بيسمعونا بالأوتوكارات يكون كل يوم عم يتوزع على عشرات الأوتوكارات مجموعة من منتجات روشن من عند مطانوس تريدينج. فشوفرية الأوتوكارات يعني فياض خبروا وغيركم خبروا كل زملائكم الشوفرية لحتى أول يوم مدرسة يدوروا أغاني أغاني 87.9 حاضرينكم كتير مفاجآت كبيرة.
17: صباح الخير إني بونجور للجميع ولي الشباب نطلناك الجمعة المزيد كان عيد
0: اللي دايما بتعاتب
17: وبس يلا مهم إنه جيت اليوم مش مشكلة يسعد صباحكم ونهار أسبوع موفق للجميع مجدلين من صيدا بحبكم كتير يا شباب.
0: تحية لك للوس وميرسي على محبتك بس لو عندي جواب كنت أحكيه دغري.
18: صباح وشربي صباح ملينا معك حكمت من جسر فاشل.
0: حكمت ملينا عم تسمعنا يلا بس قول حكمت بتذكر شراب التوت. إلي اليوم معنا المخرج إلي أزيف هالفترة كلها يعني هالأسبوع والأسبوع اللي جاي رح يكون معنا المخرج إلي أزي ملينا إخداك فرصة طويلة بترجع بتلاقينا بعدين. مروان شايف كمان عم يسمعنا بعلي يسعد صباحك. كمان من كندا شو الاسم بهجت شربول يسعد مساك أنا فلسطيني من حيفا وموجود بكندا أنا وعائلتي ومنسمعك كل يوم تحية كتير كبيرة لألك. كل يوم عم يسمعونا أونلاين برات لبنان بكندا بأستراليا بكل الولايات الأمريكية بكل الدول الأمريكية بأوروبا بالدول العربية الخليج العربي يسعد نحن بنقول يسعد صباحكم بعرف أن الوقت مختلف عندكم وشكرا لأنه عم تسمعونا أونلاين.

0: معقول مش معقول قصة الكهرباء بلبنان، قصة بريق الزيت يلي ما بتخلص أبدا، هالأزمة القديمة الجديدة يلي من سنين وسنين عم نعيشها بلبنان للأسف ما عم نشوف لها حل نهائي. تعرفوا ليش عم بحكي على الكهرباء؟ اليوم وعيد بميروبة الدنيا مشعشعة، لك أول ما وعيد بقط النوم عندنا كل لمبات البلدية بوجنا وحدنا مضويين، عم دور سيارتي الصبح لمبة البلدية الفوق السيارة دغري مضواية، بالنزلة على الشارع كله لحديت عشقوت، وحياة الله قعدت هيك فكر شوي، يعني شو ناقصنا ما بتكون كل حياتنا هيك مضواية؟ يعني وعينا على أزمة الكهرباء وكبرنا ونحن عم نسأل نفس السؤال، هيدي كهرباء الدولة أو كهرباء الموتور المولد؟ بدنا نشغل الغسالة بنسأل في كهرباء، بدنا نشغل الاي سي بنسأل هيدا موتور أو كهرباء، بدنا نشغل دفاية الكهرباء، بدنا ندور المروحة، نفس السؤال قديش بعد فينا نحمل بها البلد؟ وإذا طلع أنه هيدا الموتور انتبهوا اوعى تدوروا شيء لأنه بينزل ومنقول بيطق الديجانتر. أقولكم لأي متى بدنا نضل نسأل هالأسئلة؟ اليوم على الأقل مثل ما قلت بميروبة خي وعيت الصبح والدنيا منورة، بس قديش رح طول؟ كم ساعة تكون هلا انطفت؟ يمكن خبروني اللي عم تسمعونا بهالمناطق بعشقوت بفيترون وبميروبة بعدها منورة أو انطفت. على سيرة فيترون بدي أقول ألف ألف مبروك لرئيس بلدية فيترون المهندس رامي رزق اللي مبارح تزوج، شو دخل القفص الذهبي، ألف مبروك رئيس. أكيد مش عم تسمعنا هلا بسابع نومة بس بيخبروك أكيد، بنقول لك ألف مبروك والله يوفقك.
1: على شو بعدك بتحب وعلى شو
0: على دغري جاني الجواب شو سيام تقلي شربول بعدها مشعش عنا بعشوت خي إن شاء الله عطول.
1: على شكله على سحره على فكره.
0: يلا مين حضر عرس سامر؟ تحية لأحلى عريس سامر الياس بوصعب ابنه للمطربة الكبيرة جوليا بطرس. شو هالعرس الحلو كتير، وشو هالغنية اللي غنتها اللي فاجأته فيها السيدة جوليا بطرس وغنت للعريس لابنها، وشو حلو كان مشاركة النجم أحمد سعد فالدغري من الميركس دور حتى يغني بعرس سامر بصعب، وكمان النجمة هيفا وبدها نقلها الحمد لله على السلامة يلي زحطت ووقعت على الأرض. يعني تصوروا إذا بدي أرجع شوي أحكي عن موضوع الكهرباء، يعني أنه اليوم شفنا الكهرباء مضواية، أوف شو هالإنجاز، يعني شو هالإنجاز يلي بيستحق أنه أعطيه مساحة 5-6 دقايق أو 10 دقايق على الإزاعة وإحكي قديش مبسوطين إنه جاي الكهرباء عنا بميروبة وبأعالي كسروان. يعني تصوروا إنه نشوف طرقاتنا وشوارعنا منورين لازم نستغرب. بعرف إنه نحن شعب ذكي وفعلا لبنان دايما بيخترع حلول وبدائل، بس بدل ما نحل أزمة الكهرباء اخترعنا المولد، هيدا الموتور بس موجود بلبنان.
1: مش شايف حدا
0: قبل
1: ولا عنده،
0: صار الموتور صار جزء أساسي من حياتنا وصارت فاتورته جزء أساسي من مصروف بيوتنا للأسف. يا جماعة معقولة فاتورة المولد توصل ل 300 و 400 و 500 دولار عند بعض الناس ويمكن أكثر من هالقد؟ سمعتوا ميراي قدي طلعت فاتورتها؟ ميراي مزرعاني معقولة فاتورة الموتور تكون أعلى من الحد الأدنى للأجور؟ هيدي وين بتصير إلا بلبنان؟ أنت شوف مدينة مراسلتنا بميروبة شو عم تقلنا؟ عم تقلي شربول شكرا لشركة كهرباء مؤسسة كهرباء لبنان يلي جابت الكهرباء نحن ونايمين. خلص كمالينا قومي دوري الغسالة على الموتور وما تسألي، نحن ما بنسأل أبدا، بس نبكي شوي على الفطورة اللي بتوجع. يا لطيف، يعني عن جد الله يساعد هالمواطن، شو بده يعمل؟ بده يدفع فطورة الموتور وفطورة المي مي الشركة، وبده يشتري صناديق مي أو جالونات لحتى يشرب، وبده يشتري سيترنات ماي لحتى يقضي حاجاته، وبنزين ما بلحق لحتى يوصل على شغله، هيدا عدا صيانة السيارة والزيت وفرامات وأكل ودواء، يمكن حرم حاله من الأمور التانية مثل الفواكه والحلو وقصة المدرسة وقصة الباص لحتى يوصل أولادنا على المدارس. وفوق كل هيدا كهرباء الدولة اللي هي أساسا مش عم توصل بشكل كافي، بس مندفع فاتورتها والفاتورة عم تجي كمان بتوجع وما عم نشوفها. أنا مثلا إذا بدي أحسب البنزين لحاله بالنسبة لألي والسيارة ويعني كل قطع السيارة يعني ما كمان عم نستهلكها وزيت ومثل ما قلنا الصيانة، إذا الواحد ساكن بعيد عن شغله هيدا مصروف إضافي كتير كبير كل شهر. أنا مينيموم بدي بين 12 وال 14 15 تنكي بالشهر مينيموم. حسبوهم وكيف بدنا نلحق، وهودي اللي عم عدهم مش طرف يعني، هيدا يعني مش مواطن عم يطلب شيء زيادة عن حقه، المواطن اللبناني عم يطلب انه يعيش حياة طبيعية ما فيها رفاهية، يكون فيها كهرباء، يكون فيها طرقات، يكون فيها مي، طرقات مضوية اكيد، ويكون متوفر له الخدمات الاساسية بس مش اكتر. ما قلت لكم بس بدي أعطي مثل على الكهرباء، كيف بس تجي الماء منصير نرقص ونزقف ومنركض بمد النربيج ومنسقي الزهور ومنبلش نعبي بهالأناني الماء وبالجالونات لأنه بيشبوها ساعة ساعتين وبيقطعوها. حتى شفتوا موضوع الكهرباء يعني اليوم أنا عم شوف ميروبة منورة فرحت وانبسطت، بس بنفس الوقت أكيد زعلت، فرحت لأنه المشهد كتير حلو وزعلت لأنه المفروض هالشي يكون طبيعي مش استثناء. ما بدي نقل يوم التنين بس سيرة وفتحت، الله يساعد الشعب اللبناني، الله يكون مع كل عيلة عم بتحاول تدبر أمورها بهالظروف الصعبة، والله يحميكم ويعطيكم القوة، وإن شاء الله بيجي النهار ما نعود نسأل فيه إذا هيدي كهرباء ولا موتور. أقولكم عيامنا مين عم يسمعنا ولو وينكم غايبين؟ أبو الزوز عم يلي صباح وشربوه الحمد لله نحن بمعراب دايما منورة. عم تحكي جد؟ عطول جاي كهربا بمعراب تننقل لعندكم من ميروبا.
2: كمان ما تنسى فاتورة الأسيرانس،
0: نسينا
2: دفعة الأسيرانس الشهرية كرمال نأمن الطبابة، لأنه كمان دولتنا مش قادرة تأمن هيدا الشيء
0: 100%. وهلأ رح أحكي عن الموضوع،
2: والناس بتاكل بتعلم ولادها بتعيش آخر همون آخر همون.
0: يعني يا مارلين مبارح ست منعرفها وقعت كسرت الروتيل بإجرة يعني بركبتها، نقلوها على أحدى المستشفيات ببيروت ما رح أقول، لقبلوا استقبلوها بالإرجانس طلبوا $1,500 والأهل ما معهم يعني ولادها هالمبلغ مش متوفر، لموا من بعضهم وجمعوا، فاتت على المستشفى عملوا لها الصور اللازمة، تبين انه عندها عملية اليوم عمليتها لازم تكون، طلبوا $3,500 هيدي بعد ما اجت العملية غير الـ1,500 المجموع كله بدهم $3,500. الأهل مش قادرين، نقلوا هالمريضة نقلوها من المستشفى الخاصة على مستشفى بعبدة الحكومة. ف شوفوا الناس وين صارت. يعني بالنسبة لي أنا الأسيرانس شغلة أساسية، منا من الكماليات أبدا لحتى ما نتبهدل وننزل على بواب مستشفياتنا الخاصة. أنا هون مناسبة بدي حيي رئيس مستشفى أو مدير مستشفى بعبد الحكومة فريد صباغ، تحية كتير كبيرة لألك اللي مبارح نهار أحد رد علي وتابع مع الحكيم المعالج وقال لي شربي رح اتصل لأنه الروتيل يعني الأكسسوارات البروتيز اللي بيعزون ما بتغطيهم وزارة الصحة، رح جرب أحكي أنا بكرة التنين مع الشركة، رح جرب قد ما فيه يقدروا يعملوا لكم حسم. يعني ليكوا الفرق بين مدير مستشفى حكومة، ليكوا شو عم يعمل لحتى يساعد الناس، وبين مستشفى راه بيت طلبوا $3,500 لحتى يقبلوا يفوتوه على العملية. أزة بشرفك يعني، إلي قال لي ليك بشرفك إذا اليوم رأي عند الأزة فيك تجيب لي سيبة معك، ما فاش خيري فيك تروح على إذا بدك على الدورة، أو إذا بتروح على فرع جاليوري الاتحاد عنده مواقف قد ما بدك. بعدها إيه مزبوط العرض ب $24 يا بلاش، سيبة 6 درجات ب $24 بمؤسسة الأزة للمعدات. لحقوا حالكم، قال لي أستاذ جوزيف الأزة بنهار القصير عم بيبيعوا بال4 فروع حوالي 100 سيبة، يعني لحوا حالكم، الأعداد رح تخلص، الكمية المتوفرة رح تخلص قبل ما نبلش بعرض جديد لمؤسسة الأزة للمعدات. لحوا حالكم، السيبة 6 درجات ب$24 بس، وهذا العرض لمستمعي أغاني أغاني. رقم مؤسسة الأزة للمعدات 03-386-322، فإذا 03-386-322.

0: بتعرفوا دايما بوصيكم بلشوا نهاركم بهيك بكلمه حلوه بابتسامه، ما تكشروا بوش حدا لو ما كنتوا بتعرفوه، يعني اي شخص بتلتقوا فيه يمكن بالاسانسور يمكن انتوا عم تطلعوا بسيارتكم، قديش مهم نضرب تحيه لانسان تاني لو ما بنعرفه، قديش مهم نتبسم للشخص اللي مقابلنا، قديش مهم اذا هلا انتوا عم تسمعونا رايحين على الطريق شفتوا هالولاد المعترين اللي بجيبون اهلهم بكبون على هالاشارات، يعني افتحوا الشباك سلموا عليهم احكوا معهم، اذا معكم تفاحه معكم بسكويت شوكولا تعطون، صدقوني هالقصص كلها بتغير لكم كل نهاركم بدون ما تنتبهوا.
1: للتواصل مع شربل السعادي واتساب 71 989 989.
0: اوقات انا بيني وبين حالي بحس انه شو بصير اذا اليوم مثلا ما ساعدت حدا، اذا اليوم ما قلت كلمه حلوه، اذا اليوم اجلت هالشغله لبكره ما قلت جلادي واعي مكسر وسهران مبارح وما قلت جلادي اعمل شيء. بس صدقوني الحقيقه انه حياتنا كلها بتتكون من هالتفاصيل الصغيره، يمكن نحن ما بننتبه لاهميتها، بس صدقوني كل هالافعال الحلوه يلي بتعملوها خصوصا مع بداية نهاركم كتير مهمة نتيجة بتكون. لأنه كلمة حلوة ممكن تغير نهار إنسان، مساعدة صغيرة ممكن تفرح حدا تاني مقابلكم، أو يمكن تفرج هم حدا، وقرار بسيط بتاخدوه اليوم ممكن يغير نتيجة كبيرة، إذا مش اليوم بكرة على الأكيد. اوعى تستصغروا أي شيء بتقدروا تعملوه اليوم، لأنه يمكن بالنسبة لكم هالشيء كتير صغير، بس بالنسبة لغيركم رح يعمل فرق كتير كبير.

0: يلا يا جماعة سمعونا أصواتكم، خلونا نعرف مين معنا بهالصباح ومين مين عم يسمعنا، خصوصا إذا في تلاميذ مدارس بلشت مدارسهم خبرونا مين المدارس يلي بلشت، مين بعده ناطر، مين رح يبلش هالأسبوع ومين الأسبوع اللي جاي. بدنا نسمع أصوات التلاميذ والطلاب لأن أصواتكم هي اللي بتعطي هالبرنامج كل صباح، بتعطينا فرحة وبتعطينا أمل. مثل ما كنت عمول بعرف أنه في يمكن يكون في قسم صغير من المدارس بلشت، في مدارس بعدها رح تنطلق بالأيام اللي جاي، فخبرونا أنتو أي متى رح بتبلش مدارس أولادكم وأي متى أول نهار مدرسة. كمان الأسبوع الماضي في كتار من طلاب الجامعات خبرونا أنه جامعاتهم بلشت، خبرونا إذا عم بتروحوا صرتوا على الجامعات أو بعدكم يلا ناطرين، لأنه أصواتكم بتعطينا مثل ما قلت الأمل وهيك بتعمل حياة ببرنامجنا.
1: بونجور شاربول، بونجور مدينة، بونجور إلي. يوم السبت رحنا على بكاء كفرة ورحنا على مار شاربيل، وبالغدا رحنا على صغارتا صبح ومساء.
0: واو نيال قلبك يصحى، حلوة كتير هالمناطق الشمالية من لبنان. رقم التليفون يلي من خلاله فيكم تشاركوا معنا 71 98 9 8 9 9، 71 98 9 8 9.
2: صباح وشرب الويلي،
0: صباح النور،
2: نهاركم حلو لكم والمستمعين، بداية جمعة مباركة يا رب.
0: شكرا، تحية لك يا يوسف، يسعد صباحك.

0: بدي ارجع اذكر، فاذا بما انه عم نحكي عن المدارس، الاهل او الاساتذه او المعلمات او اللي بيشتغلوا باداره المدارس ضروري تسجلوا مدارسكم من هلا، لانه يمكن بعد اسبوع نقلكم خلص سجلنا كل المدارس وبطل فينا ناخذ ولا مدرسه جديده. خبروا بعضكم، حمله اوزمو بالمدارس، كاركترات اوزمو، انيماسيون، كمان رح يتوزع هدايا كثيره من اوزمو لكل تلاميذ المدارس. ضروري تبعتوا لي واتساب باسم المدرسه من بعد ما تاخذوا الموافقه، واسم الشخص يلي بدنا نتواصل معه مع رقم تليفونه، بده يكونوا كلهم مكتوبين، تبعتون على 71 989 98. لا عفوا، مش على رقم الإذاعة، بعتون على رقم دغري 03-777-969. فإذا 03-777-969.
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: صف لأنه بدي أذكر الجميع أنه إن شاء الله إن شاء الله ماشي قانون السير، قانون جديد، ننتبه على حالنا. بس اللي بدي أقوله من كل اللي سمعته، لأيمتى بدنا نضل ناطرين؟ عملوا ثورة، صنفونا دغري، نزلنا كمواطنين. أنا ما بحكي سياسي، لازم نقعد حد زعيم تيكون عندنا كهرباء، نقعد حد زعيم تتزفت الطريق، نقعد حد زعيم تنستفيد. لأيمتى؟ 51 سنة زيادة بعد نعيشتهم بنفس الظروف.
0: للأسف
1: لأيمتى بدنا نضل مستسلمين؟
0: تحياتي لك ست أدال، هيدي صوتك صوت كل الناس، يعني حقنا نسأل لأيمتى. نحن راح كل عمرنا وعم نسأل هيدا السؤال، لأيمتى؟ يعني $6-7 على الواتساب عملوا ثورة، وما بعرف قديش الثورة كانت مظبوطة.

عبالكم عبالكم اليوم غدا او اذا مش قادرين على الغدا عشاء عبالكم كبه بس مش اي كبه كبه زمان مثل ايام زمان اسم على مسمى مطاعم كبه زمان موجودين بالسوديكو بالضبية كبه زمان ناطرينكم لحتى تذوقوا اطيب انواع الكبه اللبنانيه كبة نية كبة قراص كبة صغرتوية يعني بس نقول كبة صغرتوية أو بشحم كمان فيكم تطلبوها بلبنة أو بزبدة كمان كبة بالصينية وكمان بمطاعم كبة زمان بدبي أو بالسوديكو أطيب فوارغ اسمعوني كتير منيح صدقوني أطيب فوارغ أطيب من بالبيت يعني شغل البيت كمان راس نيفة السنات مقادم وشيش برك وكمان أطيب كبة بلبنية كل أنواع الكبة بمطعم كبة زمان مطعم كبة زمان بالسوديكو بدبي موجودين بالسوديكو من 23 سنة ببيروت 23 سنة من الأصالة والخبرة بعالم الـ F&B يعني الفود أند بيفرج وإذا عبالكن كل أنواع الكبة اللبنانية والأكل اللبناني الأصيل ما قلكم غير مطعم كبة زمان انتو اختاروا او بالسوديكو او بالفرع الجديد بدبي على الطريق الداخلي كل يوم ناطرينكم من الساعة 12 الظهر للساعة 11 بالليل كمان فيكم تطلبوا ديليفري من الساعة 12 الظهر للساعة 9 بالليل ومش بس غدا وعشاء اذا عبالكم ترويقة غير شكل على الساعة 9 ونص بمطعم كبة زمان ببلشوا الترويقة بيستقبلوكن من 9:30 ل11:30 الظهر ترويقة لبنانية على أصولها وكمان عندن أصناف عالمية بالترويقة فإذا ما تنسوا تطلبوا ديليفري وتيك أواي أنواع كتيرة كمان من الكومبو وقريبا كل أنواع الساندويشات كبة زمان بدبي والسوديكو طعمة الأكل اللبناني الأصيل مثل ما قلنا من 23 سنة ولليوم ما تغيرت الطعمة أبدا لطلباتكم وللحجز كمان مطعم كبة زمان بدبي هيدا رقمه نحفظه 79-043-575 فإذا فرع دبي 79-043-575 مطعم كبة زمان السوديكو 70-429-934 فإذا 70-429-934 هيدا رقم فرع السوديكو وأي حدا ما لحق ياخد رقم دبي أو السوديكو مطعم كبة زمان فيكن تبعتولنا واتساب على الإزاعة على 03-777-969 كلكن عندكن هيدا الرقم بعتولنا واتساب نحن منبعتكن أرقامن فإذا 03-777-969

0: كربول على سيرة الكبة شو مرة يا كولونيل شو كاتب؟ مش عم بفهم. الله كاتب الله جوزة عمل لي بطاطا وكبة وصل على البيت ما لقى أكل وقال له وين الغداء؟ قالت له أنت قلت لي كبن.
1: صباح وشربول.
0: صباح النور
1: حبيب القلب.
0: كتر خير.
1: بعد في نظرك بعد عنا دولة؟ لما دولة بتمضي على عفو قتل جيشها
0: ما تذكرني
1: شو بدك تقول بعدك تسعى كهرباء وتسعى على حياة؟ انسى هذا البلد يعوجوا بالحق ولا يجلسوا بالباطل.
0: لك يا صديقنا يا كوبرا ما تذكرني بهالموضوع. ما قال جلادي بقى اليوم التنين انا اعطيت رأيي بالموضوع. مش بس الجيش، كل الاحترام لكل أرواح شهداء الجيش اللبناني وكل التقدير على لكل

0: المصابين، بس قديش في جرائم انعملت واللي ارتكبوا هالجرائم عن قصد رح يشملون العفو العام. انا قلت على الهواء، قلت لهم هودي الضحايا لك هودي رح يقوموا من قبورهم ضد الدولة اللبنانية على هالقرار البشع يلي اخدته العفو العام. عساس يا كوبرا قد ما سجوننا حاضرة لحتى تكون عم بتأهل هالمساجين رح يطلعوا وينخرطوا بالحياة ويبلشوا مشوار جديد بالحياة. مين بأكد انه هالمجرمين مش كلهم اكيد لسمح الله، بس انه رح خلينا نقول 10% من هالمجرمين رح يطلعوا ورح يرجعوا يكملوا نشاطهم الاجرامي. طوني متى يسعد صباحك، كل يلي عم يصبحونا بالخير تحية كبيرة لكم. خبرونا مين واعي بكير مثلنا هلأ الساعة 7:03 بالنسبة لقلنا، وين قلع النهار بقوة بالنسبة لكتار ناس هلأ عم بيفتحوا عيونهم. مين واعي بكير مثلنا، مين غادي بهالوقت على شغله، مين عم يسمعنا بالسيارة، ومين بعده بالبيت عم يعمل صبحية معنا وعم يشرب كافيه دو برازيل. تحياتي لألكن، خبرونا وين عم تسمعونا وشو عم تعملوا بهالوقت على 71 9 8 9 9 8 9.
1: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18-19-20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.

0: النور يا جماعة، اشتقنا لكم. صارت ساعة 7:07، ما تنسوا 7:30 تماما بتلاقيكم ميراي مزرعاني على الهواء مع أقوى برنامج صباحي من قلب بيروت. أكيد اشتقتوا لميراي ومحمد سين لحتى تترافقوا معه بحلقة اليوم الاثنين 7 إيلول 2026. أصواتنا عم نسمعها على 71 9 8 9 9 8 9. إن شاء الله يا رب بتكونوا بلشين النهار بكل نشاط وبكل حماس، وتكون ويكون كل شيء ناطركم بهالنهار مثل ما أنتوا بدكم. زين يسعد صباحك، بتقلي شروي الأحلى صبحية معكم وأحلى رفاق الدرب أنتو. تحية كبيرة لإلك وإن شاء الله نهارك اليوم بيكون غير شكل.
1: بونجور شربين، أنا اسمي هادي، بدي أقول لها بونجور لأمي ولأختي. مرسي،
0: يا هلا فيك وبأهلك كمان، إن شاء الله يكون عم يسمعوك.

0: بس بدي عزبك وحملك رسالة لوزيرة السياحة وأتشوفها بكرة بالويكاند.
1: رح انزل لعندها قبل
0: إلا معلاش شوية رقابة على أسعار المطاعم من بعد أمره، لأنه قالوا لي وزارة السياحة هي اللي بتحط
1: مظبوط الشرطة السياحية
0: سعرها تبع المطاعم، إنه عنية المي صغيرة $4 تابلية يعني فالت الملأ وما حدا عم يشوف حدا وما حدا عم يراقب حدا. يسعد صباحك يا
1: حبيبي. تحية كبيرة لك، معك كل الحق يا صديقنا، بس أنا رح أعتبر أنه شيء اللي قلت عنه من الكماليات، لأنه في ناس كتيرة ما بتعرف شو يعني المطاعم هالأيام، ما بتقدر بمعاشة تروح على المطعم، لأنه فاتورة مطعم لأربع أشخاص قد حد الأدنى للأجور. أنا بدي أحكي عن السوبر ماركت، عن الخضرة، عن الفواكه، يلي في ناس كمان ما عم تقدر تأمن الحاجات الأساسية، لأنه كمان وزارة الاقتصاد غايبة، مصلحة حماية المستهلك، وكل حدا فات على حسابه. مختار بع كفرة سيبا بركات، يسعد صباحك.
2: أنا بدي وجه تحية لمديرنا أستاذ فريد صباغ، ويا ريت كل العالم مثله.
1: يا الله أنا وجهت له تحية.
2: لو أنت ما بدك بدي أقول له برد عليك، يا ريت كل العالم مثله، يا ريت يا ريت.
1: مدير مستشفى بعبدة الحكومة اللي حكيت عنه اليوم الصبح، ما بعرف لي إذا كنت عم تسمعني، وجهت له تحية يعني امبارح نهار أحد، كان عم بيتابع معي موضوع إحدى المريضات يلي موجودة عندهم بالمستشفى. الله يقويه فريد صباغ ويعطيه العافية، وإن شاء الله بيكونوا كل المدراء بالمستشفيات عندهم الرحمة والإنسانية مثل فريد صباغ. شربول جمعة مباركة للجميع. مروان أبي خليل من الكحالة، تحية لك مروان.
3: حريك صعب إليك يوصلوا، عم حبك أنا
1: شربول. اشتقنا لمالينا، ومبروك النقلة. نقلة عشو؟ لوين نقلت مالينا؟ قالي راحت عشي إزاعة وما معنا خبر. هلا هن دقولة بكل وقاحة، دقولة من إحدى الإزاعات اللي بيدعوا أنه هن نمبر وان، دقولة لمالينا.

0: بعد 19 دقيقة بتلاقيكن ميراي مزرعان على الهواء. عفوا لأنا عم بقرا. نقلت المحل. مش عم بعرف عن شو عم تحكوا صراحة.
1: صباحو مالينا.
0: يا هلا.
1: وقالي إن شاء الله تكونوا منيح وجمعة مباركة.
0: كثير منيح.
1: نحن على السمع معك يا شربول دايماً
0: على السمع. بدل تحية لك هدلة حرب. نحن يا هدلة شو ما بنا ونحن مثلنا مثل كل هالناس يعني أنا مشاكلنا وهمومنا يمكن يكون أنا هلأ طالع على الهواء وما معي عبي بنزين فول سيارتي مثل هموم كل الناس بس نحن بس نصير هون بالستوديو بننفصل 180 درجة
2: صباحك اشتقنالك بدي اقول بونجور لعبودي ولقادي مرسي
0: تحية لك يا ماري
3: تاخد قلبي تقولها لي ولو بعيد
0: واو انطونيو من اهدن عم يبعث صور وين هالغزلان انطونيو مزرعة الغزلان بتنورين واو شو حلوة لا هيدا بدها زيارة ميلينا مزرعة الغزلان بتنورين ليك الصور عم يبعث لي من دوما شو عم تعملنا سياحة شمالية كمان هات لنشوف صورة ثالثة محمية حرش اهدن تحية لك انطونيو وكل اهلنا بشمال يلا بعد شوي في ربح مع سيرفي فايند حضروا حالكم جايزة مثل كل يوم قيمة كل يوم عم نخبركم عن جايزة من جوائز سيرفي فايند بس هون بدي اذكر المستمعين انه صارت الساعة 17 دقيقة يعني بطلنا نقول 4 فروع على فلافل ابو اندري 5 فروع فتحوا على الساعة 7 من 13 دقيقة بدنا نقول مبروك أنا وياكم للفرع الجديد لفلافل أبو أندري فرع غير شكل بيك فرح باب أول غزير أول ما تفوتوا بمفرق غزير على اليمين ناطرينكم كل يوم على أطيب ترويقة من 7 الصبح ولا نص الليل كمان فيكم تزوروا فلافل أبو أندري بفرعه الجديد بيك فرح باب أول غزير على الغداء أو العشاء أو بالوقت اللي بدكن ياه فيكن تطلبوا ديليفري من خلال الابليكيشن أو من خلال الويب سايت الخاص فيهن أو على هيدا الرقم هيدا الرقم الخاص كل عم يسمعونا بفرح باب غزير بجونية هيدا الرقم خاص بفرع غزير إذا بدكن تطلبوا من عند فلافل أبو أندري 70-12-12-52 فإذا الرقم فلافل أبو أندري بفرح باب غزير 70-12-12-52 عم بقول لي حسيب أبي شاهين سجلته من يوم الخميس برافو حسيب فلافل أبو أندري الطعم اللي بتحبوه صارت أقرب عليكم لكل أهالي المنطقة كلها صاروا موجودين بفرع جديد بيك فرح باب أول غزير مبروك لفلافل أبو أندري حسيب أبي شاهين عم بيقول لي طلب هلأ طلبية خدها معه على الجيم برافو ألف صحتين يا حسيب بس خفف الطراطور قبل الضوء

بدي أذكر كل المستمعين أنه بعد شوي رح يكون مع مسابقة سيرفي فايند. بعد بتلحقوا يلي منه عمل داونلود لهالأبليكيشن، أبليكيشن كتير مهمة سيرفي فايند، صدقوني بتسهلكم كل أمور حياتكم. يعني أي شغلة بدكن إياها، بدكن سنجرة، بدكن هلأ مع موسم المدارس، بدكن حدا لأولادكن أستاذ أو معلمة تعلمون بعد الظهر لسون بارتيكولير لتقووهم بمدرستهم، بدكن صيدلية، بدكن مطعم، بدكن يمكن شاليه، بدكن جيم، يعني شو بدي عد لعد، كلهم بتلاقون على سيرفي فايند. والحلو أنه بس تفتشوا على خدمة معينة بيبينوا كل الخدمات اللي بنفس الـ يعني الكاتيجوري بيبينوا قدامكم، بس بيتصفصفوا بطريقة من الأقرب لإلكن للأبعد لإلكن. يلا رح نعطي مجال لأشخاص يكونوا عملوا داونلود لسيرفي فايند، فإذا سيرفي فايند عملوا داونلود، بعد شي 5-6 دقايق رح نختم برنامجنا مع سيرفي فايند وجايزة كتير مهمة.

0: بتعرفوا قبل ما نكون مع مسابقة سيرفي فايند بدي احكي شوي على الجنوب يلي عم بيصير بالجنوب. تحية لكل أهلنا اللي عم يسمعونا بالجنوب. يعني شو عم بيصير بالنبطية؟ ليش هالتطورات الأمنية والميدانية اللي توسعت يعني وعن جد فاجأتنا؟ أصلاً ولا يوم وقفت الاعتداءات على الجنوب، بس يلي عم نشوف هالضحايا والشهداء اللي عم يسقطوا بالنبطية والمناطق كلها المجاورة، ولك من يومين وصلوا على الاعتداءات الإسرائيلية على البقاع الغربي. شو اللي صار لحتى جن جنونهم؟ يا عم ما أخذتوا التلت علي الطاهر، شو صاير معكم؟ للأسف الجنوب يعني رجع يكون تحت التصعيد، ومثل ما قلنا النبطية تحديدا يعني امبارح موسعين بحي الرهبات وبعدة أحياء بالنبطية. أيام صعبة على الجنوب وغارات على النبطية ومحيطة وكفر رمان وعرب صليم ومناطق تانية، مثل ما قلنا سقوط شهداء وجرحى وأضرار كبيرة، طالت بيوت ومباني ومرافق، حتى دوائر رسمية لها علاقة بوزارة الزراعة، الضمان أعلن أن اليوم مسكر بالنبطية، كمان مؤسسات عامة هلأ انضربت بهاليومين بالنبطية.
1: الله معك يا بيت صامد بالجنوب.
0: قديش بدنا نضلنا إلين غني لهالبيت؟ ما بعد في بيوت صامدة بالجنوب يا حرام، دعان الرزق. أكيد بنترحم على كل الشهداء اللي سقطوا والضحايا يلي ما قالهم ذنب، بس البيوت وين بعد في بيوت صامدة بالجنوب؟
1: ترخص لك قلوب.
0: يعني السؤال اللي بيطرح حاله اليوم، ليش هالتصعيد وليش بهالوقت وشو عم بصير بالجنوب؟ يعني الجيش الإسرائيلي بيقول انه هالغارات هي ردا على اطلاق مسيرات باتجاه مواقعه وقواته، بس ما بعرف قديش هالشي مزبوط صراحة. بوجع أكثر أنه القصف والغارات يعني ما عادت محصورة بمناطق بعيدة، النبطية نفسها هي مدينة ومؤسسات وأحياء ومباني عم تدفع الثمن، حتى مثل ما قلنا يعني مباني للدولة، يعني مبنى وزارة المالية بالنبطية تضرر من وراء القصف. يعني من يومين ثلاثة المشهد بالجنوب عم بيقول أنه الهدوء هش جدا. وين في هدوء؟ يعني شفنا كيف تطور الوضع الأمني.
1: بيتي ما برضى يسيب بيتي أنا سلام.
0: للأسف يعني أهلنا بالجنوب يلي تعودوا على الحرب، بس ما تعودوا عليها لأنه أكيد ما تعودوا عليها لأنهم بيحبوها، تعودوا عليها لأنهم بكل مرة بينحطوا قدام أمر واقع جديد، فبفتكر يا أهلنا بالجنوب صار الوقت لحتى ترفعوا انتو صوتكن بوش كل شي عم بيصير عندكن. اهل الجنوب يلي بدهن يعيشوا، بدهن يزرعوا، بدهن يشتغلوا، بدهن يعلموا ولادهن، بدهن يرجعوا يفتحوا بيوتهن ومؤسساتهن ومحلاتهن. باهل الجنوب بحقلن يعيشوا حياة طبيعية مثل كل اللبنانية. هلا ما بعرف قديش نحن عم نعيش حياة طبيعية، بس على القليلة فينا نقول حياة امنة. اليوم كل الدعاء لأهلنا بالجنوب، للنبطية ولكل البلدات يلي عم تعيش تحت هالقلق. الله يحميكن والله يحمي الجيش اللبناني والدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني وكل المسعفين يلي دايما بيكونوا بالواجهة الأمامية بهالأيام الصعبة. يا رب ما يكون قدر هالبلد انه كل من قرب من السلام نرجع خطوة لورا. يا رب هالمرة يكون في عقل، يكون في ضغط دولي حقيقي ومفاوضات حقيقية مش مسرحية، يكون في قرار يحمي لبنان وكل اللبنانيين. ولكل أهلنا بالجنوب بدي أقول لكم الله يكون معكم، الله يحميكم، أنتوا فعلا أهل الصمود، بس مثل ما قلت حقكم تعيشوا بأمان مش بس تصمدوا.
2: نرمو السكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت ايه

0: حليب.
1: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

0: وصلنا لنهاية لقائنا، 5 دقائق ومنسلم الهوى لميراي مزرعاني وبرنامج من قلب بيروت. إن شاء الله صباحكم اليوم بيكون غير شكل لأنه اخترتوا أنه تبلشوا معنا، مني أنا شربل سعدي ومن المخرج إلي أزي من وشالكم تحية كتير كبيرة، منتمنى لكم كل الأمنيات الحلوة اللي أنتم بدكم إياها بهالنهار الجديد. يلا الختام رح بيكون مع أهلنا بالجنوب، بدي ربي حدا حضروا حالكم على 71 9 8 9 9 8 9. لكل اللي عم يسمعونا بمدينة صيدا والجوار، في رح بيكون من عند سيرفي فايند دعوة للغداء أو العشاء ببيلاند بصيدا. بعتولي إذا حدا بهمه يكون عم يربح الدعوة للغداء أو العشاء ببيلاند بصيدا على 71 9 8 9 9 8 9. بس بعتولي أسمائكم من أي مناطق، نطركم. من هلأ لوقتها بدي أذكر كل المستمعين، لو كنا اليوم التنين بس دايما نحن اللبناني بيعرف هيك يحضر وينظم أموره، بدنا نبلش من هلأ لو كنا بعدنا طالعين من ويك أند، بدنا نبلش نحضر مشاريع لهالويك أند. أنا بدي أنصحكم لهالأحد تحضروا وتحجزوا لأجمل وأطيب غدا وأحلى قعدة بمطعم جلسة الخوابي بيكفر دبيان. يلا حجزوا من اليوم، ما تعتلوا هم الأسعار، صدقوني بيستقبلوكم أحلى استقبال، اهتمام بالأسعار قبل اللي بقدموا لكم إياه، لقمتهم كتير طيبة كريمين، لقمة بيت صدقوني. مطعم جلسة الخوابي كفر دبيان بيستقبل كل مناسباتكم، أعراس، خطبة، بروبوزل، شو ما عندكم، عمادة، أي نشاط لو غدا بس. فإذن 0-3-5-5-4-3-3-2 هيدا الرقم، 0-3-5-5-4-3-3-2. يلا بلش توصلنا الضيعة اللي عم تسمعونا من الجنوب، بدي اختار شخص يربح دعوة لشخصين على قعدة كتير حلوة بمدينة صيدا بيلاند، هاي الهدية تقدمة سيرفي فايند. يلا إلي من الضيعة من عندكم من جدرة، في 3 واتسابات من جدرة، تعرفوا لإلي أزة؟ يلا عم سجل أسماء بسرعة. إليانا نمر عم تحكينا من بسرة، يعني محيط صيدا حلوة كتير بسرة. إلي مجدلاني من مدينة صيدا، منال من جدرة، هات لنشوف مين ورح نختار. لا إنعام، أنت إنعام في مسابقة هلا، بس خلونا ما نفوت على الخط ونضيع وتضيعوني، فبليز بس بهالوقت يحكونا يلي من صيدا. أوكي بعتذر إنعام رح مر الفويس لأنه هلا فقرة لسيرفي فايند بدنا نختم فيها. فإذن يلا كمان رامي من جدرة، من صيدا كمان محمد، شو العيلة سعود. يلا 3-2-1 رح نختم بشكل عشوائي، اخترت يهنا الضيعة من عندكم يا لي ان شاء الله. الو بونجور، مين معي؟
1: منال.
0: شو العيلة؟
1: عزة. هاي إلي.
0: شو بيقربك إلي عزة؟ بتقلي أخته؟
1: لا مش أخته، ما عرفت.
0: إيه بتعرفي لإلي بالشخصة؟
1: إيه بعرفه.
0: ليك إلي مثل بالإزاعة يعني أخلاقه عالية ورايق ومهذب وابن بيت، أو بالضيعة بيعمل قصص وتشفيط وحركات وتشجيل على الصبايا.
1: ألو ألو.
0: عسلامة إلي منال، بدي لك ألف مبروك. جدرة قد ايه بعيدة عن مدينة صيدا؟
1: 5 دقائق.
0: 5 دقائق، أحلى دعوة لك على الغداء أو العشاء أنت بتختاري ببيلاند بصيدا، تحية كبيرة لك. بس بدي أطلب منك طلب، بدك تعملي داونلود لسيرفي فايند، رح بعت لك لذكرك، رح بعت لك واتساب، نزليها صدقيني بتسهلي كل أمور حياتك.
1: أوكي
0: وخبري كل أصحابك.
1: تمام.
0: مبروك منال. منال ألف مبروك. منال أزة ألف مبروك. فأزن دعوة لشخصين على مدينة صيدا للغداء أو العشاء تقدمة سيرفي فايند. سيرفي فايند هالأبليكيشن اللي بتجنن، يعني شو ما عندكم أي خدمة أو مصلحة صغيرة أو كبيرة ما تستحوا اشتركوا بسيرفي فايند، بصيروا كل الناس يعرفوا فيكم لأنه صار أكثر من 10,000 شخص عاملين داونلود لسيرفي فايند، والمؤسسات المشتركة بسيرفي فايند بكل لبنان. يعني من أسبوعين عملوا جولة بصيدا، تقريبا كل مطاعم صيدا والمؤسسات التجارية اشتركوا ودائما عم بيزوروا المناطق سيرفي فايند, اعملوا داونلود وكتير مهمة هالابليكيشن بالنسبة لكم. وحتى اذا انتو بتبعتوا اللينك لحدا من اصحابكم عنده اي مؤسسة صغيرة او كبيرة, ولك حتى لو جراج صغير, واذا اشترك بسيرفي فايند بيطلع لكم نسبة من قيمة الاشتراك. هي منا كبيرة, $10 بالسنة بيدفع صاحب المؤسسة, بس صدقوني على الكترة اذا كتار عملوا اشتركوا بسيرفي فايند هيك بتكونوا عم بتزيدوا المدخول, وعم بيكون عندكم مدخول اضافي على رواتبكم ومعاشاتكم. وكلنا بحاجة انه نشتغل شغل تاني وتالت ورابع لحتى نقدر نكمل بهالبلد. هم ملهم بينا ليه شغلهم شغل. بقول مرسي لسيرفي فايند, اكيد بكرة في ربح جديد وجايزة كمان قيمة. وصلنا لنهاية لقائنا, رفقناكم من الساعة 6:30 لهلأ ببرنامج صارت 6. هلأ بدنا نودعكم أنا وإلي على أمل لقاء جديد الله راد بكرة 3/8 ابتداء من الساعة 6 الصبح. بس قبل بكرة أكيد لقائنا اليوم بيتجدد معكم مع ميراي بعد شوي على الساعة 8 وعلى الساعة 9 ضمن البرنامج من قلب بيروت. من هلأ لوقتها بدي أتمنى لكم أنه تضلوا بخير مثل ما نبهتكم, مش لأنه اليوم رح بيكون في عناصر لمفارز السير بقوى الأمن الداخلي موجودين على الطرقات بمختلف مناطق اللبنانية, ورح يبلشوا من اليوم يطبقوا هالشغلتين المهمين يلي هن أنه ما تكونوا عم تحكوا على الموبايل وتكونوا حاطين الحزام الأمان. هودي أمور أساسية لحتى نحمي حالنا, ما لازم ننطر العنصر الأمني لحتى نحطهم وبس نقطع الحاجز نرجع نشيل السنتور لأنه من جعلك تيابنا. الله يحميكم خصوصا اللي على الطرقات. مرسي لكم, مرسي لك إلي, باي باي.

زراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

بخير. بونجور لكل المستمعين. هاي، كيفكم اليوم؟ كيف الأجواء يوم التنين؟ وعيتوا؟ أنا بعد في عين مغمضة وعين فاتحة، ما بعرف مين بده يعدي التاني، المفتحة بدها تعدي المغمضة ولا العكس صحيح؟ تحياتي لكم مستمعينا، والله اشتقت لكم جمعة سبت وأحد. ويلي بس شو حلوين، بتعرفوا بس للنوم حلوين، بس للاشتياق أبدا. هاي شربي اللي اشتقت لك، هاي إلي كمان اشتقت لك. أكيد اليوم تنين، بداية نهار جديد، اليوم 7 أيلول 2026. مظبوط 26 ولا 27 صرنا؟

كمان بدنا نحيي ملينا، بدنا نقول لها اشتقنا لها كثير. يلا صباح جديد وصفحة جديدة من أسبوع جديد، يمكن في ناس واعية تبين نشاط نيالكم نيال قلبكم، أو في ناس بعدها عم بتفتش عفنجان القهوة لا تصحصح. اليوم 7 أيلول، يمكن عنا مواعيد أشغال عجق الطريق فواتير هموم مثل كل يوم، بس عنا كمان أمل، والأمل هو الشيء الوحيد. بتعرفوا الأمل كل ما قسمناه بين الناس بيكبر وما بينقص، عارفين هالشيء؟ يا رب يا هالصباح رزوق كل واحد عم يسمعنا، راحة بال وخبر حلو وفرصة حلوة ولقمة هنية وصحة ما بتنشرى بميل الدنيا. يا رب سهل دروب الناس، فرجع عليهم وخلي هالأسبوع يحمل معه خير أكتر من التعب وضحكي أكتر من الزعل.

0: وين ما كنتوا بالسيارة بالبيت والشغل أو بعدكم هيك عم ترتبوا حالكم، يعني نحن وياكم تقريبا 3 ساعات من الضحكة والكلمة الحلوة والرفقة الصباحية. بس القهوة بكل صباحاتنا ضرورية، ضرورية جدا جدا. يعني أول ما توع شو بتعملوا؟ دغري بتركضوا على المطبخ، بتحطوا الركوة وبتقعدوا بتشربوا فنجين قهوة، بس ضروري ضروري يكون كافيه دو برازيل. أنا ما بقى فيني، يعني إذا بشرب غير كافيه دو برازيل ما بوع الصبح، بيضلوا عيوني مغمضين وبضل هيك تعبيني. لا لا، كافيه دو برازيل غير شيء، صار موجود بكل السوبر ماركت ووين ما كان. هلأ إذا ما لقيتوا حواليكم، كنتوا بمناطق بعيدة مثلا، فيكن تحكوا مع كافيه دو برازيل على هيدا الرقم 76 777 3 6 1. أكيد بدلوكن على أقرب نقطة بيع لإلكن. أكيد اشربوا كافيه دو برازيل لأن الأطيب بلبنان.
1: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت ايه.

0: كليو هو الحليب. Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara. Officially hosted by Zouk Mikhail Municipality in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
1: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبا السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.
2: توقعات الفلك والأبراج.

نشوف شو مخبيت لنا الأبراج لليوم. يلا برج الحمل، نهارك في حركة قرارات، ما تستعجل لأنه كلمة صغيرة اليوم ممكن تعمل فرق كبير بعلاقة أو شغل. بدك ترتاح من ضغط الأيام الماضية، واليوم مناسب ترتب أولوياتك ماديا. انتبه من مصروف صغير بيتراكم، يعني من هون شوي ومن هون شوي وهين بتوصل. برج الجوزاء، خبر أو اتصال ممكن يغير مزاجك للأحسن. عندك أفكار كتيرة بس حاول تركز على فكرة واحدة وتكملها. برج السرطان، اليوم حساسيتك عليك، ما تحمل كلام الناس أكتر من حجمه. عائليا في لحظة حلوة بتقربك من شخص بتحبه. برج الأسد، حضورك قوي اليوم والناس عم تنتبه كتير لكلامك. فرصة مهنية أو فكرة جديدة ممكن تفتح لك باب. برج العذراء، نهار مناسب للتنظيم وترتيب الأمور العالقة. ممكن تكتشف أنه الحل أبسط مما كنت بفكر. أما عاطفيا فما تحلل كل كلمة وكل نظرة. برج الميزان، بدك توازن بين شغلك وحياتك الخاصة. قرار كنت مأجله صار لازم تاخده. المصارحة اليوم أحسن من التخمين. برج العقرب، عندك طاقة قوية وإصرار، يعني ما رح ترضى بنص حل. بس انتبه من ردة الفعل السريعة، شخص قريب ممكن يفاجئك بموقف إيجابي. برج القوس، نهارك في حركة وتغيير ويمكن يطلع قدامك اقتراح ما كنت متوقعه. ما تخاف من التجربة بس دروس خطواتك. جدي، المسؤوليات كتيرة بس انت قادر تسيطر عليها. ماديا خليك عملي وما تعمل مصروف عاطفي. انت بحاجة دايما لكلمة حلوة. برج الدلو، فكرة جديدة براسك ما عم تتركك. اليوم مناسب تبلش ولو بخطوة صغيرة، وفي شخص ممكن يرجع يتواصل معك بعد غياب. برج الحوت، نهارك عاطفي وهيدي أكثر من الأيام الماضية. اسمع إحساسك شو بقلك بس ما تخلي الخوف ياخد القرار عنك. وفي خبر صغير ممكن يرسم ابتسامة كبيرة على وجهك.

0: مولود 7 ايلول ينعاد عليكم كل اللي عم يسمعونا. ان شاء الله يا رب سنة خير تكون بركة وصحة ونجاح.
1: صفات مولود اليوم

مولود 7 أيلول بحب يساعد كل الناس، بيوقف حد الناس اللي بيحبهم، بيحط حاله تحت ضغط لأن بده كل شيء يكون كامل. قلبه طيب بس مش دايما بيعبر عن مشاعره بالحكي، يعني مسؤول منظم، ما بيحب الشغل نص نص، يعني أوقات بيكون قاسي على حاله أكثر من اللازم. مولود 7 أيلول باختصار عقل مرتب، عين بتلاحظ كل شيء، قلب طيب ومعايير عالية كتير.

أهم التنين ما تبلشوا تقولوا لي كيف ما قلنا جلادي ومش طالع بالنا اليوم وما بعرف شو خلاص يلا كبوا ورا ظهركم وقولوا التنين بياخد العقل اعتبروا السبت أو الأحد قدري ونصيبي قبل ما نبلش بدي أذكر كل الأهالي قبل ما تصالوا على شغلكم أكيد مع موسم المدارس هلأ والتحضير للعودة ضروري تقصدوا مكتبة سماحة بيجوني غدير. بدي أقلكم أنه كل لوائح الكتب المدرسية موجودة عندهم أهم شيء بأفضل الأسعار ومع تجليد ببلاش. فيكم تستفيدوا من حصومات خاصة بنسبة 10% على اللوائح وكمان حصومات بنسبة 15% لكل المستمعين على كل أنواع القرطاسية. بمكتبة السباحة بغدير تشكيلة كبيرة ومنوعة من كل أنواع القرطاسية بأسعار كتير مقبولة كمان حصومات على كل أنواع الشنط المدرسية اختاروا اللي بيناسبكن. مكتبة سماحة فظيعين حد كل الناس يعني بتحس بظروفكم بتحرص انه تأملكم كل حاجات التلاميذ بأفضل الأسعار. بدي أعطيكم رقمون بيفتحوا كل يوم من 9 الصبح للثمان المساء رقمون 70 20 79 79. وما تنسوا انه مكتبة سماحة مع دار سماحة للنشر عندهم تاريخ طويل وخبرة كبيرة بعالم الكتاب والتربية وبتقدم وبتطبع كتب وقصص معتمدة بالمناهج التربوية. مكتبة سماحة غدير 70 20 79 79.

اي والله قال يسلم للتنين هيدا روان يسلم للتنين لمفكر حاله السبت. ليك روان بدك تمرق النهار بحلو وبيمره، شو رأيك بهالخبرية انه هيك هيك بدو يمرق النهار؟ بقى خليه يمرق النهار منيح احسن ما نبلش نفكر من الصبح انه يي يوم التنين وشغل وتعب وما بعرف شو. خلاص روق على حالك.

بنت روان حبيبي. على كل بتعرفي شو روان، نحن منقرر كيف بدنا نعيشه يوم التنين. ما بتعرفي يمكن يكون نهارك بجنن، يمكن يحبل لك خبر حلو، يمكن تضحكي أكثر ما تزعلي، ويمكن آخر النهار نقول والله مشي حاله أحسن من ما توقعنا. يلا نفس عميق، خدوا معي نفس عميق. قهوة، ابتسامة ومنبلش. حياتي أكيد بجنن لأن بلشتو معكن حبيبة قلبي، وأنا كمان ببقى جاي مش مصدقة. شو كل بالدين وما تشتغل يوم التنين نادية؟ كل بالدين ليش ومش عم نعملها يعني؟

0: هاي بونجور شبا
1: وميلينا. إن شاء الله بداية أسبوع مبارك للجميع، والصبحية معكم بتسوى الدنيا.
0: حبيبتي الله يخليكي يا جوسي، ثانك يو يا قلبي، كليك زوق.

0: سافا
1: اشتقت لك كثير سنين مش حكيتك. والله انا ما بحب ولا التنين بيجي هيك غصب عني وانجا ابوها. يلا نهارك حلو رانيا صغيب.
0: مرسي. بتعرفوا سألته لتشات جي بي تي ليه بيقولوا عن التنين جحش الأحد؟ قال لي شو؟ قلت له حبيبي ما رح تفهم علي، لأنه نحن حبيبي تشات جي بي تي بلبنان لازم نعلمك كل الكلمات اللي منقولها، بس أكيد منا موجودة بالمعلومات والبيانات الموجودة عندك. هيدي خاصة إكسكلوزيف للبنان. وبعدين اليوم كمان في رسالة مهمة لكل اللي نازلين على الطرقات. القوى الأمنية عم بتنفس حملة خاصة للسلامة المرورية، أكيد حزام الأمان، حطوا السنتور ما عليه يعني، وما تستعملوا هالتليفون. بتعرفوا في ناس بيلفوا السنتور حوالى الكرسي يعني، وبيشكوا بقلب محله وبقلب بيته تما يزمر عليهم. لا مش حتى لو مشوارك قريب، قال بيقول لك مرة واحد قال لي ولك جاي من السانتر فيل على السوديكو. قلت له وحياة الله ايه شو يعني؟ قال لي ما فشخط دقيقتين ثلاثة. يا عمي يا عمي.

ثواني قليلة ممكن تعمل فرق كبير، والسنتير مش كرمال الضبط يعني انه والمخالفة كرمالك وكرمال سلامة اللي معك بالسيارة. هيداك التليفون شي شي شي فوق الطبيعة يعني. يوصلكم سلمين وعلى أشغالكم وترجعوا عبيوتكم وتشوفوا أحبابكم بخير.

0: الناس.
1: بعيني شي نجمة سرقها أنا لو في زينها بالحب وقدم.
0: مستمعينا أولادنا عم يكبروا بسرعة والقرار اللي بتاخدوه اليوم بيرسم مستقبلهم بكرة.
1: زينها بالحب وقدم.
0: تعرفوا بمدرسة الحكمة ماريو حنا مارون عين الرماني هلأ صار فيكن تختاروا المسار اللي بيناسبكن، يعني صار عندن قسم إنجليزي جديد من الكي جي 1 حتى الجريد 5، هلأ القسم الفرنسي مستمر، عندن تعليم قوي بجو مريح ومشجع بيخلوا ولادكن يحبوا يتعلموا. بيسألوا بيسقى بيبدعوا بيتعلموا انه كيف يتواصلوا ويتعاونوا مع غيرهم. هلا شيء شغله كتير اساسيه ومهمه بدي اخبركم اياها عن هالمدرسه، مدرسه الحكمه ماريو حنا مارون عين الرماني، عندهم فريق متخصص بالصعوبات التعلميه، بيعطوا الدعم للولد اللي بيحتاجه. هيدا هو منهج جلوبال ايديوكيشن، تعليم بيساعد كل ولد يتعلم بطريقته. ولادكن اليوم بمدرسة الحكمة ماريو حنا مارون عين الرماني فيكن تفوتوا على فيسبوك شوفوا كل شيء قدامكن، ساجيس سان جان مارون، أو فيكن أكيد تتواصلوا معهن على 81 533 027. نحن بانتظار شربل أنه يفوت علينا بستديوهات أغاني أغاني ليقدم لنا آخر الأخبار. رح أرجع أعطيكم رقم مدرسة الحكمة ماريو حنا مارون عين الرماني 81 533 027.
2: إنها الساعة 8 صباحا بالتوقيت الب...

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
1: كلمة غني عم بتندل، كلمة أرقص عم بتفلل،
0: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشدي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: Nostalgie présente.
3: Et si tu n'existes pas, dis-moi pour qui j'existerai.
2: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
3: On ira où tu voudras quand tu voudras.
2: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban. Avec nostalgie.
4: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا Connecting Diaspora.
5: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح.

بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبا السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

0: شرب السار معنا أكيد في أخبار جديدة لليوم التنين. هاي شربل.
1: صباح نور ميراي لك لكل مستمعي أغاني.
0: كيفك اليوم؟
1: كتر خير الله. بتعرف أول شيء بدي أقول بونجور لكل المستمعين شلقنا لهم.
0: كيف كان هالويكند؟
1: غير شكل يعني مثل كل هالأيام يعني.
0: مثل هالأيام.
1: بتعرف اليوم التنين وإجمالا نحن التنين ما من بس ما فيك ميراي نحن نحن صوت الناس. يعني بتوصل إلى مرحلة ما فيك ما تضوي على كل شيء عم بيصير يعني بهالبلد. يعني آخر هم عند التنين الأحد الجمعة. يعني ما بعرف ميراي يعني نحن مشكلتنا مش إنه الحكومة هي عاجزة وما عم بقدر ما عم تقدر تنتج شيء. أكيد الوزراء كتير أوادم بجننوا كلنا جايين من من من مطرح نظيف يعني ما عندهم تواريخ بشعة وسوابق بشعة. بس ما فينا ننكر إنه بينوا على عجز كتير كبير. يعني يمكن الحكي أكتر الوعود أكتر من القصص عم يقدروا ينفذوها. المشكلة مش بأنه الحكومة مش هي عاجزة. المشكلة أنه نحن للأسف يعني صرنا شعب بعدنا منزقف وما منعرف نحاسب. يعني ما بعرف إلى أي متى المواطن اللبناني بده يضل ميراي وحده عم بيواجه كل شيء عم بيصير فيه من غلا معيشة من أقساط مدرسية. هلأ بدنا نفتح جروحات الناس بس صدقيني وين ما عم نروح وين ما عم نجي يعني الناس الأهل عم بيحملونا موضوع الأقساط المدرسية عم بيقولونا بليز ما تسكتوا. أنا آخر هم يعني اليوم المبرات جمعية المبرات الخيرية الإسلامية عم يفتتحوا مؤتمر تربوي وقبل الويكند كمان في مؤتمر كتير مهم للمدارس الكاثوليكية واللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية بمدرسة سيدة الويزة وكان حاضر غبطة البطرك الراعي وبطرك الأرمل الكاثوليك ميناسيا وغيره من المسؤولين. طب شو عملوا للناس؟ بشرون. أنا آخر هم عندي إذا عم تعملوا تحديات مع الذكاء الاصطناعي إنه التعليم عم يتجدد وعم يتطور آخر هم عندي إن شاء الله بترجعونا نتعلم تحت السنديانة وبالعصاية. نحن بهمنا تزبطوا الأقساط لهالأهالي لحتى يقدروا.
0: أي والله
1: مش مقبول.
0: مش قادرين الناس
1: مش مقبول. أسعار مدارس جنون. البنزين جنون. الأدوية أسعار الأدوية بترتفع بشكل فاحش. فواتير كهرباء غير مقبول. بقى الموتورات يا عمي شو عم بيصير بالموتورات؟
0: أنا اليوم عم بسمعك عم تقول 300 و400 700 و800.
1: في ناس طال عليها 500 و600 ولك ناس يعني شلون؟ عم بتأنن قد ما فيها بالبيت لا بتدور غسالة مثل ما قلت اليوم ولا بتدور براد
0: طب ما عم نفهم
1: ليش بده يطلع علينا 142 و145 دولار يا عمي. وين وزارة الاقتصاد؟ ليش غايبة؟
0: ما بعرف.
1: عم قالولنا انه ضبطوا بالجنوب وضبطوا بالشمال الموتورات وضبطوا خلاص حشة يكذبوا علينا ويضحكوا علينا. يعني ما بعرف ميراي نحن على ابواب هلأ فصل شتاء اكيد وعم بيتبشرونا.
0: بس بتعرف شو طلع؟
1: عم بيقول لي هالشتوية كتير قاسية رح تكون. يعني هلأ نحن على فكرة تنغير شوية الموضوع. نحن قدام منخفض جوي جاي عنا احتمالين مش هلأ يعني صوب تقريبا شي 17 عنا احتمالين يا رب اذا بيتحول صوب شمال افريقيا يعني تونس والمغرب وليبيا منكون الله نجينا لانه في نشاطات في مهرجان في زراعة عم تنضرب. وإذا تحول صوب اليونان يعني أكلناها.
0: لا
1: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب بيتحول لأنه مش وقته هلأ كتير بكير. في احتفالات عيد الصليب وفي مثل ما قلت في مزروعات بالأرض. يعني ميراي ما بعرف يعني أي عدالة اجتماعية عم نحكي.
0: ما تحكي شرب.
1: وكيف قادر المواطن ميراي يأمن أبسط مقومات العيش؟ كيف له عين وزير يطلع بحفلة إن كان ميوريكس دور مين ما كانوا يكونوا أو بيطلع يرقص ويغني ويزقف وفاتورة موتور يمكن شخص معه بالبناية طالع أكتر من حد الأدنى لأنه في ناس بعدها بتقبض ميراي أكتر من حد الأدنى.
0: مزبوط.
1: بنكزة
0: يعني
1: بشوم عليهم. مزبوط. معقولة فاتورة الكهرباء الموتور أكتر من الحد الأدنى للأجور؟ يا عمي وينكن يا دكتور بشارة الأسمر عم بتوزع مهماتك بالضمان وبال الاتحاد العمالي
0: العام وينكن؟
1: شوفوا وينكن يا عم انزلوا عن كراسيكم. شوفوا الناس عن جد يا عيب الشوم.
0: لا
1: يا عيب الشوم.
0: كتير
1: غير مقبول. بقى بيراي بالجنوب شو عم بيصير بالجنوب؟
0: ما بعرف يا زلمه شو هيدا
1: يا حرام خصوصا النبطيه. بتعرفي حدا من شوي بعت لي فيديو عن الدمار وحوالي حرايق بالنبطيه شيء ببكي صدقيني ببكي. حتى امبارح بالليل يعني الجيش الاسرائيلي اعلن انه خلال الساعات القادمه رح بيشنوا سلسله هجمات جديده هجمات عسكريه على الجبهه الشماليه يعني بلبنان. امبارح لوحده ميري 7 شهداء و20 جريح. هودي نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية امبارح الأحد. وإسرائيل عم تزعم أنه هالرد الكبير نتيجة لأنه في طائرتين مسيرتين للحزب كانوا مفخخين وتم إطلاقهم باتجاه على جنود إسرائيليين بالمنطقة الأمنية.
0: شو هالمصيبة هاي يا عم؟
1: حتى شفت صرنا عم نسمع أنذارات عن جديد بإخلاء بيوت. لك حتى بعرب صليم أنذروا بيت بعد ثواني ضربوا بيت تاني. سقطت شهيدة امرأة يعني وست جرحى ورجعوا ضربوا فيلا كتير كبيرة مثل قصر دمروها بالكامل. كمان صار في انذارات بإخلاء مباني بالنبطية. كمان مستشفى غندور دمروها بالكامل بالكامل لأنه الجيش الإسرائيلي عم يزعم أنه مستشفى غندور يلي هي خالية أصلا من المرضى ومن الموظفين عم يستخدموها حزب الله لنشاطاتهم العسكرية وللتخطيط لضربات هيدي بحسب زعم الجيش الإسرائيلي. خلينا نحكي ميراي عن موضوع أهم يلي هو السلامة المرورية على طرقاتنا. أنا بدي أحيي قوى الأمن الداخلي تحية كتير كبيرة لكم وزارة الداخلية والبلديات سعادة اللواء مدير عام قوى الأمن الداخلي. يعني لو إجت الحملة متأخرة بس كتير منيحة الله يقويكم. وبارح في قتيل وعشر جرحى على الطرقات بحسب إحصاءات غرفة تحكم المروري.
0: من يومين دخلك ما كنا على الهواء كان في 4 قتلى شيء هيك. يا ويلي يا ويلي شو
1: هاي. ما هي هيدي الحملة نتيجة ارتفاع عدد الضحايا على طرقاتنا. يعني الحملة ميراي إذا بدك بلشت اليوم. اليوم الحملة بلشت والمخالفات المستهدفة بهيدي الحملة مش بس السنتور سيت بيلت يعني هي عدم وضع حزام الأمان. كمان ممنوع استعمال الهاتف الموبايل ونحن وسايقين. كمان عدم الالتزام وهي شغلة كتير أساسية إذا موجودين عدم الالتزام بإشارات المرور. كمان يلي بيمشي بعكس السير رح بيكونوا بالمصاد لإلكن. هلا ما فيهم أكيد يكونوا موجودين حاطين عنصر بكل شارع بكل زروبة. هيدا أخلاق بدها تكون من المواطن. كمان السواقة الخطرة والمناورات والحركات البهلوانية اللي كتار بيعملوا على الطرقات. كمان السواقة تحت تأثير الكحول. الوقوف أو التوقف بطريقة بتشكل خطر على حركة السير. وكمان رح بيصير في تكثيف للرادارات ولضبط السرعة الزايدة. كمان ميري رح بيكون في رح بيصير في إقامة حواجز ثابتة وقتية يعني ظرفية للتأكد من الأوراق يعني الأوراق المطلوبة. يعني رح بتشوفوا حواجز رح بيوقفوكم على اليمين رح يطلبوا منكم رخصة السواقة رخصة السير رح يطلبوا منكم التأمين الإلزام بدكم تفرشوا الأوراق فحضرون قبل رح يطلبوا منكم إيصال لرسوم الميكانيك. أنا هون بخلفهم لمفارز يعني شوي هيدا مش مزبوطة لأنه وقت اللي بهمكن هلقت حياة المواطنين عم تطلبوا منهم يبرزوا انه دافعين ميكانيك بس انتو كيف لكم عين تطلبون وتشوفوا سيارة مهرهرة ودافعين ميكانيك ومش مارقة على المعاينة الميكانيكية من عدة سنوات فهيدي ياريت بتطنشوا عليها او ما بحق لكم تحجزوا السيارة اذا مش خارج تمشي وما فيها أضوية ومثل ما قلنا مهرهرة لانه هودي دافعين وهيدي السرقة بحق المواطن انه عم يدفع رسوم ميكانيك بدون ما يصير في كشف على السيارة اذا خرج تمشي على الطريق او لا. حلو كتير الحملة اسمها وعد علي. تحية كبيرة لكل الضباط والعناصر بمفارس سير بكل اذا بدك القوى الامن الداخلي يلي رح بيكونوا عم بينفذوا هيدي الحملة. بما انه عم نحكي عن الطرقات ميراي خليني اذكر انه وزارة الاشغال بلشت اعمال التدعيم على اوتوستراد دهر البيدر الحزمية إذا بدك تحديدا بالفياضية يعني وين مفرق وزارة الدفاع تقريبا هونيك على المسلك الشمالي. المسلك الشمالي يعني أنت ونازلة من البقاع صوب بيروت نزولا صوب بيروت رح بيتم إقفال بعض المسارب لكن الطريق رح تبقى سالكة بشكل طبيعي. المرحلة الأولى متوقع أنه تقريبا تاخد وقت شي 3 أسابيع. اليوم كمان ميراي في استكمال لأعمال التسفيت على طريق عام ظهر البيدر. طريق كتير حلو عم بتصير وعم بيتم تحويل السير يلي جاي من بيروت باتجاه البقاع، يعني من هلأ إلى الساعة 5:30 بعد الظهر مجبورين تطلعوا من طريق ترشيش زحلة، ما فيكم تطلعوا من طريق ظهر البيدر. السير رح بيكون بس لكل يلي جايين من البقاع باتجاه ظهر البيدر وصولا إلى بيروت. فإذا لغاية الساعة 5:30 اللي طالعين على البقاع انتبهوا، ما فيكم تطلعوا أحسن ما تروحوا وترجعوا، اطلعوا من أنطلياس على طريق بكفية ترشيش وصولا إلى مدينة زحلة.
0: Very good شربيل.
1: تعرفي بأنه خلصت أخبارنا بكير بعد الساعة 5:15، بتعرفي 5:15 الساعة 8:15.
0: اي والله
1: عم فكر بأنه معهم وقت للخمسة ونص اللي طالعين على البقاء. بس قبل ما هيك في سوربريز، ما بعرف يعني بدي اختم بشغلة، ما بعرف معلومات حدا قال لي اياها وتقريبا يمكن شبه اكيد، يعني يبدو مراي انه الولايات المتحده الامريكيه واشنطن يبدو انه مصره اذا بدك على يعني على التغيرات والتبدلات بقلب السياسه اللبنانيه، يعني بدها تغير هالسياسه التقليديه اللي كانت موجوده بلبنان ومش راضيه عن الوضع ككل بلبنان. الهيئه النواب ما زبطت معهم يلي مددوا لحالهم بكل وقاحة لأيار 2028 مش ضابطة معه، رح ينفقصوا لأنه يبدو أنه في ضغط لحتى الانتخابات النيابية تكون مبكرة بأيار اللي جاي، بيكونوا استفدتوا وسرقتوا زيادة لمدة سنة، مش كلكم لأنه في نواب إيديهم نظيفة وبيعطوا من جيبتهم بيساعدوا الناس بيعملوا مشاريع انمائيه بمناطقهم.
0: طيب بس شربل بيضلوا يقبضوا،
1: وفي نواب جايين للواجهه. يعني للأسف يعني ميراي أكيد الحساب جاي، وإن شاء الله بكرة إذا صارت انتخابات بأيار أو بأيار اللي بعد بأيار 2027 أو 28 مثل ما هن نايمين على حرير، المهم أنه الشعب اللبناني المواطن اللبناني إن شاء الله ما يفقد ذاكرته قدام بس يدفعوا له حق صوته. عن جد
0: برافو.
1: ضروري نوعة بقى مش النق كل السنة وبكرة $100 و$200 ويمكن بتنكة بنزين وبأسورانس بتبيعوا صوتكم. والله عيب يعني ما بعرف ميري، يعني أكيد رح ينفقصوا هود النواب خصوصا يلي هلا نوعد زاد لحاله $2000 على معاشه.
0: ايش وصاروا يقبضوا 5000
1: يعني مش هيني، يعني تكوني معودة على ريتم معين وتنفقس، لا رح بتضلك تقبضي كل حياتك بس ما بتقبض الزوجات.
0: والله أنا بال 2028 بدي اترشح.
1: أنا معك وصديني وحياة الله أنا بسلم لك حملتك. بس إن شاء الله ما فوتك بالحياة.
0: أنا بقول لها ما قدا
1: تعرفي إذا بيعملوا على صعيد لبنان
0: بدي
1: ترشح. إذا بيعملوا على صعيد لبنان أنت بتفوزي بكل المناطق.
0: إيه يا حبيبي
1: ميري بدنا عنا 3 دقايق بتعرفي، خلينا نختم اللي فتح لنا السنترال.
0: ايه تنشوف يلا
1: بتعرفي، بدنا نقول مبروك من جديد لفلافل ابو اندريا اللي فتح بفرع الجديد باول طلعت غزير.
0: يخزي العين ما في محل تصف قدام وحياة الله.
1: فبدي اقول الف مبروك وبدنا ناخذ اتصال حدا يكون حصرا حابب يروح يتروق يبقى وقت اللي بده او يتغدى او يتعشى، دعوه لشخصين بس حصرا بفرع فرح باب أول طلعت غزير.
0: يلا
1: ميري بس تاخد الاتصال على 01-322-ألف، يعني أنا رح أبعد دغري الاسم، يعني بصير الاسم موجود بفرعهم الجديد لفلافل أبو أندري وبيروحوا وقت اللي بدهم بدون ما يتعذبوا ويتصلوا.
0: يلا إلي ألو.
2: ألو
0: إيه بونجور سبا
2: يعطيكم
0: العافية. الله يعافيك. مين معنا؟
2: معك نادي عبد الحي لزمان.
1: لذلك فكرت إلك زمان مش أكلي فلافل.
2: لا عندي بوجه بيتي في فلافل.
1: لا بس اوعى لحظة ما تقولي اسمه.
2: لا
1: اوعى بدك انت وين ساكنه ناديه؟
2: انا اشرفيه
1: جاي. اشرفيه ما عليه بتروح على فرع انطلياس بتقصدري.
2: انطلياس كثير منيح.
0: شو انطلياس؟ ما هلا قلت حصرا.
1: لا عم اقول لها انه يعني هي قالت بوش بيتها في فرع لفلافل، انت ما تقولي اسمه بس بدك روح على انطلياس يعني نسي الفرع يعني بوش بيتك.
0: اوكي لكن بدك تروحي على كفر حبيب.
2: عك فرح باب ليش لا؟
0: ايه برافو.
2: الله راد. ايه بنروح بنخشن ونقول له مبروك.
1: شو اكثر شيء بتحبي عن فلافل ابو اندري غير الفلافل؟
2: كل شيء عنده، الفتة طيبة كتير، وعم تقولوا اشياء مع كبة ما بعرف شو هذيك.
0: صحيح. ايه الفتة، ايه فتة مع كبة،
2: ايه شيء طيب.
0: طيبة كتير.
2: ايه مرسي كتير. صحتين. ايه اكيد كتير طيب عنده
0: حبيبتي. يا
1: وطلبة خلينا نزولك فتة مع مقدوس.
2: اها
0: اي
2: كمان
0: بنقول لك. لا هاي غير شكل يعني،
1: اصلا هن رح يتموا فيك ورح ينزلوا لك كل شيء.
2: ميرسي كثير
0: حبيبتي.
2: شخص واحد ولا اثنين؟
0: شخصين.
2: شخصين تنتقلوا مع بعض
0: اكيد. مين بدك تاخذي معي؟
2: صاحبتي.
0: يلا هاي الف صحتين.
1: بس انتبهوا انتم رايحين لاشفيعك فرح باب، حط السنتور واوعي تحكي على الموبايل.
2: لانه بصير يزمر يعني اذا ما حطيته بزمر.
1: بس كرمال الزمور بتحط.
2: لا على طول. مؤيد كثير بالنظام.
0: برافو.
2: الحمد لله.
0: برافو.
1: الله يحميك ويحمي كل المستمعين.
0: يلا الف صحتين.
2: ميرسي. بونجور.
0: باي ناتيا.
1: باي باي.
0: صحتين.
1: وحياة الله اشتهيت الفلافل قبل هالضو.
0: لا لا
1: على 10:30 رايح.
0: بعدين المحل نظيف مرتب، الناس اللي بتشتغل جوا بعقده. اوكي شو شرب الى كافي دو برازيل؟
1: صار وقت اول وقفه سوا يعني، نحن انا ويلي بلشنا من الساعه 6 عم نشرب كافي دو برازيل. هلا نحن وياك احلى صبحيه بتكون. بدي اقول للمستمعين اذا ما عم بيلاقوا كافي دو برازيل، هن توزعوا بكل لبنان، بيقدروا يبعثوا واتساب على 76 7 7 7 3 6 1. بس بعتون واتساب قولوا لهم انتم وين ساكنين، بدلوكم على اقرب محلات ببيعوا كافي دو برازيل.
0: شكرا لك شربيل. ملتقنا فيك حوالي ساعة 9 مع اخبار جديدة. الي نحن من كافي من قلب بيروت.
3: نرمو السكر او مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بقى.

0: under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara. Officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
1: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبا السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.
2: للتواصل مع ميراي مزرعاني واتساب 71-989-989.

على كل المستمعين بونجور من جديد واهلا وسهلا فيكم. ما بعرف صوتي ليه منو طالع الي حاسه صوتي هيك مخنوق ليه او لك يلا انا وياكم رح نضل للعشرة انه بدنا نحكي كم شغله بس بدي اياكم تكونوا رايقين ما بدي اياكم تكونوا معصبين. قبل ما اخبركم خبريه كثير مهضومه بدي اذكر كل المستمعين بسيرفي فايند نزلتوها على الموبايل تبعكم ولا بعد؟ ايه صفلو اذا كان بدكم شغله او ناقصكم شيء يلا تحذروا اسالوا تلفنوا وكذا. ليش؟ نزلوا الاب اكتبوا الشغلة اللي بدكن إياها بتلاقوها وين موجودة من الأقرب عليكن للأبعد. يعني مثلا بدكن فارماسي بدكن استاذ خصوصي بدكن نادي رياضي بدكن بدكن إياه شو ما بدكن بسيرفي فايند بتلاقوها. إذا خدمتك أو محلك موجود على سيرفي فايند بيصير يبين علي عم بيفتشوا عليه. يعني سيرفي فايند بيجمع عدة تطبيقات بتطبيق واحد. ما بدك إنه الناس تعرف فيك وتوصل لأكبر عدد من الزبائن يلا هزلي حالك لازم تسجل بسيرفي فايند. عم بيقولوا لي المستمعين نزلناها من زمان هيدي رورو برافو يا رورو لأنه بتسهل لك حياتك. يعني سيرفي فايند كمان للطلاب إذا بكن طلعوا شوية مصاري أكيد يعني بعتوا لينك لكل واحد عنده مصلحة مهنية أو مؤسسة. هلأ لما يشترك هو بسيرفي فايند بيطلع لكم نسبة من الاشتراك. إذا بدكن النسبة تكون أعلى تواصلوا مع الإدارة بسيرفي فايند على هيدا الرقم 70 أو 71 10 77 06. مرسي مجدلاني وأنت كمان صوتك حلو. إذن تواصلوا مع إدارة سيرفي فايند هول أرقام 70 أو 71 10 77 06.

بدي هيك قول شغلة. من يومين بعرس ابن الفنانة جوليا كان موجود الفنان المصري أحمد سعد لا يحيي العرس. اللي لفتني مش الغناء، لفتني موقفه. أول ما شاف الفنانة جوليا يا ويلي شو كانت حلوة بتعقد. أنا قطع معروفة لجوليا، بس كلمتها لابنها ما بقدر أقول لكم، صرت أبكي أنا. كلمتها كانت بتجنن. أما الفنان أحمد سعد عبر عن احترامه الكبير لإلها، يعني صار يقول لها على الطريقة المصرية أنه أنت قيمة فنية كبيرة، أنا شو جاي أعمل غني هالتفاهات قدامك؟ مش معقول. شو حلو الإنسان أنه مهما كبر، لأنه مثل ما بنعرف يعني أحمد سعد فنان مهم وكبير ونجح وصار عنده جماهير وشهرة، بس بقي عنده تواضع. الناس بتحب التواضع كمان، يعني كتير كتير كتير كان محترم واحترمها بطريقة، وبس لقيدها أول ما شافها مش معقول موقفه، بس شافها انصدم. قال لها مش معقول أنت شو حلوة وشو هالقيمة الكبيرة، وأنا شو محظوظ أني أنا جاي أعمل حفل ابنك.

مستمعين، أوقات كلمة احترام صغيرة أو تصرف هيك عفوي بتعرفوا أنه بيترك أثر فينا أكثر من مقابلة يمكن، أو أكثر من غنية، أو لأنه بالنهاية اللي بيبقى بذاكرة الناس مش قديش كنا مشهورين، بل قديش كنا محترمين ومتواضعين مع غيرنا. إنه ما عليه يعني لو صرتوا مشهورين كتير خلوا إجريكم على الأرض.

0: بابا
1: ميرو كيفك حبيبي؟ اشتقت لك كثير. انت بتعقدي نفسيتك بتجنن، وعبالي اشرب فنجان قهوه انا وياك مشربون، ونهارك مبارك.
0: هاي ليلو، ما هيك؟ هاي ليليان، بقولك بونجور يا حبيبة قلبي، الله يخليك هيك بهال بهالسعادة اللي عايشة فيها، بهالسلام اللي عايشة فيه. شو مهم السلام والله العظيم، بس يكون واحد عنده سلام بقلبه، ما فارقة معه حدا ولا شيء.

0: ديري بونجور. أحلى. يعني يعطيهم ألف عافية, يعني وزير الداخلية عن جد عم يشتغل. بس سؤال, ليش إذا واحد بده يسجل سيارته هي تكون ببيه وموجود هو بكسروان, ليش ما بيسجل بكسروان؟ يعني التطور صار مش طبيعي, ونحن بعدنا اللبنانية عم نفز من محل لمحل, ما عم نقدر نخلص شغلنا ونخلص معاملاتنا
1: بمنطقتك يعني. ايه فهمت عليك.

طبعا دايما بخبركم انه بفترتنا الصباحية دايما عندنا رقم خاص بالمستمعين، يعني بس تشوفوا شي مشهد او بتكون خدمة بتكون رقم معلن عندنا عم يمرق بفترتنا الصباحية، بتكون انتو تحطوا اعلان معنا وتنضموا لعائلتنا، اهلا وسهلا فيكم. نحن منوقف حد كل الناس اكيد، اذا عم تبلش شغل جديد، فتحت محل جديد وحاسس انه بدك دعم من مطرح ما، اكيد فترتنا الصباحيه باغاني اغاني منوعدك، لانه طبعا كل المعلنين اللي كانوا معنا ورح يصيروا معنا عندهم ثقة فينا وبيعرفوا انه الصوت بيوصل. لذلك في رقم خاص بفترتنا الصباحية فيكن تبعتوا فويس ماسج على هيدا الرقم شو ما بدكن، 03-777-9-6-9. شو ما كان شغلكم أو محلكم أو وين أنتو، يلا نحنا سوا نوصل لنتيجة أكيد. 03-777-9-6-9.

0: الجاي ان شاء الله يا رب يكون اسبوع مبارك.
1: ميرسي ايدين.
0: كمان في الفنان ماريس ليمان كمان بخعتها يا حرام للمذيعة.
1: ايه ليه بخعتها ماري؟ لا ماري ما بتعملها، بتجنن ماري سليمان. انا يمكن عم تحكي عن ميريكس دور، انا ما حضرته لان

0: خلينا نسمع دانا. هاي كيفك انت؟ تمام.
1: انا من كم يوم رحت اشياء من عن طارق تفوت من لما سكرت معك انا انه اكيد الساعة 12 دقيت لهم انا يفتح الخط وما حدا برد. دقيت ثلاث ايام ورا بعضهم.
0: يا حياتي يا دانا على كل انا ربحتي دغري بتتصلي ما طولي بالك شوي بدنا نروق. يا دانا على كل بدي اقول لك شغله لانه هلا كنت رح اقولها بعد شوي لانه نحن مع تارجت فود بعد شوي رح اقول لك انه رقمهم صار في مشكله عندهم بالرقم لذلك رح نعطيكم رقم جديد تتصلوا بتارجت فود.

دانا رح أقول لكل المستمعين أنه صار في رقم جديد ل تارجت فود، هو 03-23-16-73. عم بيقولوا لي أنه في مشكلة بسنترال جديدة، يعني هني ما دخلون، هني خطهم ما بيشي. هيدا الرقم جديد لتارجت فود 03-23-16-73.

0: بدي دل كل المستمعين على مؤسسة شركي بتجنن. هيدي الشركة سيدر باك رفيقة النجاح لكتير شركات ومطاعم لبنانية. سيدر باك قدرت تعكس أفضل صورة لكل الشركات من خلال خدمات البرايفت ليبلز والحلول اللي بتقدمها. يعني أكثر من 5000 مطعم وشركة استفادوا من الرولز وستيكرز وغيرهم من المستلزمات. يعني إذا كنت تاجر جملة أو عندك سوبر ماركت أو مطعم، سيدر باك بتأمن لك الـ POS systems والهاردوير بأسعار جملة لتلاقي كل احتياجات شغلك بمطرح واحد. حتى كل مواد التعبئة والتغليف بتأمن لك إياها سيدر باك، خصوصا إذا بتصدروا لبرا. يعني بتعملكم ستيكرز خاص فيكم، كواليتي عالية تتحمل الشمس والمي والرطوبة، وحتى لتتحمل مدة الشحن لتوصل للزبون بأفضل شكل. باك في رقم لإلهم، بدي تحطوا هيدا الرقم بخصوص اللي عندهم مطاعم مؤسسات بحاجة لمثلا اشياء كتير بيعزوها للستيكرز. اكيد 71 428 423. سيدر باك كمان في فيكن واتساب على نفس الرقم 71 428 423.
1: الهرم السكر او مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبولت انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبولت لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: بيو هو الحليب.
1: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

0: مستمعينا صباح الخير من جديد واهلا وسهلا فيكم. حدا عم يسألني إنه القوى الأمنية وين واقفة؟ لا ما بنعرف وين واقفة. اليوم يوم مخالفات، انتبهوا، حطوا السنتير. طيب انتوا ما تحكوا على السلولة، شو رأيكم بالخبرية؟ وخلصنا، انتهى الحديث. بوان ألالين، بليز بليز يا جماعة، ولا مش ضروري إنه يكونوا على الطرقات تنعمل اللي لازم نعمله لسلامتنا يعني. معلش يلا. طبعا أنا وياكم مستمعينا هلا رح نروح إلى تارجت فود. تعرفوا النظافة صارت أسهل وألطف مع أجدد منتج لفريش أند سموث، هو ووتر وايبس، مناديل مكونة من 99% مي نائية، بتنظف بلطف وفعالية من دون كحول، مواد قاسية أو عطر. اللي بيحب يربح معنا ما إلو إلا يتصل فينا على 01-322-1000. بعدين هول الووتر وايبس مناسبين للكبار والصغار وحتى للبشرة الحساسة، عملية وسهلة الحمل لترافقكم بكل وقت ومكان وبكل ظهراتكم. يا يعني ضروري يكونوا بالسيارة، بالبيت، بالشغل، وين ما كان. ألو، إيه بونجور، أهلا وسهلا، مين معنا؟
1: عم ندق مع جورج.
0: جورج كيفك؟
1: الحمد لله، عم ندق كرمال
0: تارجت فود.
1: تارجت فود.
0: أوكي جورج، شو عائلتك؟
1: مهنة.
0: مهنة؟
1: جورج مهنة.
0: أهلا وسهلا فيك يا جورج، منين عم تحكينا؟
1: من حراج.
0: يا هلا فيك جورج، ربحت معنا، أكيد بدك تتصل بتارجت فود، بس تسكر رح أعطيك الرقم.
1: أوكي، وبعد الساعة 10.
0: برافو.
1: نحن كل يوم نسمعكم
0: حبيبي، الله يخلي لي إيك، شكرا.
1: أحلى ميراي بالعالم.
0: تسلم لي، مرسي كتير، كلك زو. على كل في رقم جديد، أنت بتعرف الرقم القديم؟
1: إيه
0: لا، هلأ رقم جديد بدك تسجله. يلا
1: يلا.
0: أوكي. باي جورج، باي أبو شريج،
1: مرسي، أحلى ميرو بالعالم،
0: تسلم لي. كلك زو، باي باي حبيبي يا نور العين يا سيدي. إذن جورج بده يتصل بتارجت فود مثل ما قال هو بعد ساعة 10 على 03-23-16-73. رح أرجع عيد الرقم 03-231-633. رشال، وين كنتي؟ كنتي بسفرة يعني مش هناك ما سمعتيني؟ لا رشال، ما بدنا نتفق، حياتي. مرسي على الصباح كله أمل و positive vibes. Thank you. كنت مسافرة، أهلا وسهلا فيك حبيبي يا نور العين. رح كفي مع تارجت فود هالمرة مع نلكي ستروبري أوت ماتشا لاتي. شو بدي خبركن يا ويلي، شو هالتركيبة؟ ما معقول، تركيبة جديدة بتجمع بين الشوفين، الماتشا ستروبري بطعمة منعشة وغنية. حبيبي حبيبي حبيبي يا نور العين. معي اتصال، صباح الخير.
2: صباح النور،
0: أهلا وسهلا، مين معنا؟
2: كيفك أميرة؟
0: ولك أنا منيحة، أنت منيحة؟
2: منيحة أنا، منيحة.
0: يا رب.
2: ناتالي معك.
0: ناتالي صباح؟
2: صباح الحمد لله، صلى نهارك سعيد يا رب.
0: يا رب وأنت كمان، شو عائلتك ناتالي؟
2: أنا عيسى.
0: عيسى، كل شيء تمام؟
2: إيه الحمد لله، كثر خير الله.
0: وينك؟ على الطريق؟
2: ايه رح
0: عالشغل. يعطيك العافية،
2: الله يعافيك.
0: يلا ربحتي معنا مع نلكي شي كتير طيب، تحصلي عليه بس تتصلي بتارجت فود. اوكي
2: مرسي.
0: اهلا وسهلا،
2: صباحك يا رب.
0: وصباحك
2: مرسي لكم.
0: مرسي ناتالي، باي باي
2: باي باي, باي. باي.
0: أكيد نلكي ستروبري أوت ماتشا لاتيه شيء منه تقليدي يعني، بس تشربوه انتعاش طاقة شيء بيجنن، سريع وصحي خفيف وعملي. ناتالي بدها تتصل بعد الساعة 10 بتارجت فود على 03-23-16-73.

اليوم 7 أيلول قال اليوم الدولي لنقاوة الهواء من أجل السماء الزرقاء. هيدي طبعا مناسبة يعني للتوعية أنه الهواء بيتلوث وكيف بيأثر على الصحة والبيئة. بس خلوني أسألكم، نحن بلبنان أيمتين آخر مرة حدا حكي لنا عن الهواء اللي عم نتنفسه؟ ما هيك؟ نعرف قدي سعر البنزين، قدي سعر المازوت، منعرف قدي طلعت فاتورة الموتور، بس مين عم يسأل عن الهواء اللي عم بيفوت على الروية كل يوم؟ تعرفوا قدي كم موتور في بلبنان؟ موتور كهرباء 25,000 موتور. يعني هول الموتورات بين البيوت بين الأحياء، حد الشبابيك والبلكونات، يعني دخانة عم بفوت على البيوت. سيارات، كاميونات، مصانع، يعني كل هيدا بالهواء اللي منتنفسه. والأخطر أنه تلوث الهواء ما بيعمل ضجة، يعني ما بيجي عبيتك بيقول لك أعطيني فاتورة، ما بيقول لك أنا جاي ضرك، بيجي شوي شوي يوم ورا يوم نفس ورا نفس. يمكن هيدا واحد من الأمراض المخفية ببلدنا، مش لأنه ما حدا بيعرف أنه موجود، بس تعودنا عليه، تعودنا على ريحة الدخان، على السواد، تعودنا نفتح الشباك ونشم ريحة المازوت ونقول طب شو بنعمل؟ ايه شو بدنا نعمل؟

رقابة لا معايير، إنه وين حقنا نعيش ببيئة فيها هواء نظيف؟ يعني يا جماعة الكهرباء أكيد مش رفاهية، والهواء نظيف كمان مش رفاهية. يعني

صحتنا دائما هي اللي بتدفع الثمن يعني. هيدا لأنه الهوى ما له سعر، بس المستمعين عم بيقولوا لي ناقص بيعونا يي للهوى، ساعتها بتكمل. ايه بتكمل معنا على الآخر. ليلى بعد وفراق وين عروق نار هوى قلبي مداوى ولا نام. هو نروح كنستأجر بيت مثلا، نلاقي تحت البلكون في موتور، موتور بيضوي يمكن شي 3-4 مناطق. انه بتسألهم يا جماعة طيب كيف، بيقولوا لك طيب حطوه من البلدية ونحن ما فينا ومخصنا طيب كيف بدي عيش والموتور تحقولك خلاص، انه هاي هي نحن عنا هاي الاستلشاء بكل شي.

0: كمان يعني احنا انا عم بعرف عالم عم بيدفعوا 400 و500 و600 دولار موتورته اللي عليهم انه سوري اذا اذا اذا شهرين ثلاثه بجمعوهم هود بيركبوا سولر وبصيروا خلص
1: وخلصنا
0: معتمدين يعني على الموتور.
1: ايه
0: والسولر صديقه للبيئه يعني بالنهايه
1: مزبوط
0: ما بتعمل تلوث قد ما بتعقد ما
1: الموتورات. بتعرف في ناس طلع عليهم انا هلا قلت لشربه 700 و800 وبيوت منا معامل منا مطاعم ما بعرف كيف ضربوا هالأسعار ببعضهم الله أعلم. يلا وبعدين خلص انتهى الحديث جمعة جديدة نقطة على السطر.

0: 15 لتستفيدوا من حسم ال 15%. وضروري ضروري تبلغوا كل إدارات المدارس لحتى تتسجل من هلأ بحملة الباك تو سكول. أكيد رح منكن عم نزور المدارس اللي بتتسجل مسبقاً مع كاركترات أوزمو لكتيرة، ورح نكون عم نعمل للتلاميذ أنيميشن، ورح نوزع عليهم بوكسز من أوزمو مليانين بمنتجات أوزمو. طبعاً بيجوا لعندكن خصوصي على المدارس، بس ضروري تتسجلوا على 03-777-969. مش معقول هالمطاون السريدينج دغري، بس نقلهم شغلي دغري بيكونوا الأول بكل شيء. على كل المستمعين لحظات وبيدخل علينا شربل، بس رح أرجع أذكركم لأنه في بعض المستمعين بيقولوا لي دايما أنه بليز عمهلك بس تقولي الرقم. أوكي، إذا بتكون تتسجلوا للباك تو سكول مع الفترة الصباحية بأغاني أغاني ومع مطانوس تريدينج، بتكون تتصلوا بهيدا الرقم 03-777-969.
1: إن الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
2: خير، شو في؟ احكي لي، ساكت عمين عم تكذب؟
3: من فوق ليه بدعك لسانك؟
2: لأكل هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18-19-20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبا السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.

0: رح يطلع علينا شربل مع آخر الأخبار. هاي شربل.
1: صباح النور ميلاي لألك.
0: صباح الخير.
1: كل مستمعي أغاني أغاني.
0: كيفك؟
1: كتر خير الله، أنت منيحة؟
0: شو في شي جديد؟
1: والله بعد المستمعين من بعد ما ظهرت على الساعة 8:03، وإذا بقلك شو وصلنا على التليفون عن فواتير الموتورات، هالقد الناس محقونة، هالقد الناس زعلانة، هيدا الموضوع أساسي بحياتهم، بس شو بدهم يعملوا للأسف يعني. ميري وصلني فواتير، أنت حكيت عن حدا بتعرفيه بالسبعمية، حدا قال لي وصل فاتورته 800 وشي دولار. يعني أنا ما بفهم، بعرف أنه زدناها شوي، بس لا، هيدا حق. آلاف الدولارات عم تندفع لقاء كهرباء خاصة منا.

0: إن الهيئة ميراي هذه الكهرباء منا بديل مؤقت عن كهرباء الدولة، هيئتها صارت هي الكهرباء الأساسية.
1: خلاص أكيد
0: أصلا ما في كهرباء الدولة بقى عم تجي، بتجي سرقة. مثل اليوم أنا كنت عم هلل وطبل وزمر إنه وهي الدنيا مشعشة عنا، بتعرف أنا بنزل بالليل من ميروبا، بعتت لي مليانة ما تنبسط كتير حبيبي، إجت نحنا ونايمين وعينا لقيناها راحت. يعني بتجي سرقة ساعتين ثلاثة
1: سرقة
0: ماكسيموم. ما بعرف ميري يعني كيف المصانع الأوتيلات المطاعم يلي عم بيكافحوا لحتى يستمروا، شو بدها تعملوا ساعتين كهرباء؟ عم يضطروا أكيد هودي مش عاملين اشتراكات، عم يدوروا موتوراتهم، يعني الأوتيلات المطاعم اللي بدهم يأمنوا شو بيقولوا تكييف وعندهم برادات وعندهم يعني عندهم مكانات بدهم يشغلوا على الكهرباء، ما بعرف كيف بدهم يكملوا.
1: ما بعرف
0: ميري، مع انه تسعيرة وزارة الطاقة بتقول انه هيدي التسعيرة اللي بتطلعها دايما الوزارة مع نهاية كل شهر، انه هيدي التسعيرة ما بتغطي بس المزوت، يعني مثل ما بيتحججوا يعني اصحاب المطار. التسعيرة اللي بتقولها مثلا هالقد عن كيلو كل كيلوات بالساعة مع في شطر ثابت، وإذا المناطق اللي فوق 700 والمناطق اللي تحت 700 محددتهم كلهم. وزارة الطاقة عم بيقولوا لنا إنه هن حاسبين بهيدي التسعيرة اللي بتطلع كل المصاريف وكل التكاليف للمولدات بالإضافة لهامش ربح لأصحاب المولدات.
1: هامش
0: يعني حاسبين حتى الزيت والفلتر للموتور وكل شيء، يعني ممنوع على أصحاب الموتورات يزيدوا أي سنت، ممنوع يزيدوا رسوم صيانة مثل ما عم يتحججوا. وطلبت وزارة الطاقة والمياه من وزارة الاقتصاد أنه تتشدد بالرقابة وتعمل الإجراءات القانونية يعني بحق كل المخالفين أصحاب المولدات. لكن للأسف بالحقيقة الفاتورة ميراي عم توصل لبيوتنا بعيدة كل البعد عن هيدا الواقع اللي عم يحكوا عنه.
1: وتسعيرة وزارة الطاقة
0: لا حسيب ولا رقيب لا رقيب ولا حسيب. يعني ما بعرف ميراي يعني كيف الفواتير عم توصل مثل ما قلنا ببعض الحالات لمئات الدولارات، والسؤال مين عم بيراقب العدادات، مين عم بيراقب إذا أصحاب المولدات عم تلتزم بالتسعيرة الرسمية؟ ما بعرف، يتفضل يعطونا وزارة الطاقة. هلأ عم نسمع وزارة عفوا الاقتصاد، هلأ عم نسمع أنه فاتوا على هيدي المنطقة وهيدي المنطقة، شو بده يراقبوا؟ هني عم يقدروا يراقبوا كل أصحاب المولدات.
1: مين بردلي مصرياتي؟ قال عم بسمع على السوشيال ميديا قال في موتورات ردوا مصاري للناس، شو بدك بالتفنيس؟
0: ميراي إلك تحية من أستاذ أسد سعادة صاحب مطعم كبة زمان بدبي الفرع الجديد. أنت وفيتي على الطريق نازل صوب أطليس على الشمال دغري بعتني الصعود أو الصودك، وقال بتنقي وقت اللي بدك وبدك تدوقي كل أنواع الكبة
1: أكيد من كل بد يعني.
0: Thank you أستاذ أسد، وتحية لكل الستاف اللي بيشتغلوا بكبة زمان، أطيب كبة. هلا بنقول كبة زمان بس ما يفكروا مسوين إنه كبة بس، هني بيتميزوا بالكبة الصغرتوية على أنواع كل أنواع الكبة النية بيتميزوا فيها، بس عندهم الأكل اللبناني الأصيل يعني فوارغ، مقادم، راس نيفل، سنات، نخاعات، كله موجودين عندهم، وأكيد بالإضافة للميزة اللبنانية مثل ما عندهم.
1: طبعا عندهم كل شيء
0: صحيح. ميراي بس بدي حيي المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وبدي أذكر كل المستمعين أنه ابتداء من اليوم، بتعرف أن احنا كنا أول مين حكي على الهواء أنه المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بحاجة رح تعمل يعني مباراة للتطوع لرتب الدركة متمرن عادي أو دركة يعني يكون اختصاصي، طالبين بدهم بالقوات الخاصة لصالح شعبة المعلومات، للشرطة القضائية، للقوى السيارة، لمكافحة الشغب، للسجون، للسير. فاليوم بلش قبول الطلبات، اليوم بسبعة أيلول المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بتعلن عن بدء استقبال طلبات التطوع، فإذا اعتبارا من اليوم وعندكم آخر مهلة تقريبا شهر، بتسعة الشهر اللي جاي بتسعة تشرين الأول، فإذا عندكم وقت لحتى تحضروا وراءكم لازم تدخلوا لمنصة التطوع الإلكترونية على الموقع الرسمي للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وتعبوا كل البيانات المطلوبة بالاستمارة يعني ما رح أقدر أقول الرابط على الهوى ميراي، بس رح نخصص الرقم يلي 90% من المستمعين معهم إياه، مش رقم الهوى، الرقم يلي رح أقوله خلوه عندكم. إذا بتحكوني واتساب نبعث لكم كل المعلومات، ببعث لهم لينك لحتى نكون عم نساعد المديرية العامة لإخوة الأمن الداخلي. فإذا الرقم 03-777-969، بس يقولوا لي أنه كرمال إخوة الأمن الداخلي التطوع، أنا ببعث لهم يراي كل المستندات المطلوبة واللينك اللي أوكي. من خلاله بفوتوا. فإذا على 03-777-969، وهيدا الرقم لكل شيء أصلا بتعوزوه من البرنامج الصباحي برات الهواء 24/24، فيكم تحكونا واتساب ونحن منرد عليكم.
1: أوكي
0: ميراي، تنقول هيك شي خبر مقبول يعني مش حلو، بس انه تعرف انه
1: نوعا ما يعني
0: حركة المطار لفتنا بالبيان اللي وصلنا من مطار رفيق الحريري الدولي، يعني من بداية السنة لنهاية شهر آب، شهر آب الماضي الحركة بالمطار يعني سجلت، إذا بدك شهدت ارتفاع ملحوظ وسجلت أعلى أرقام من بداية السنة شهر آب، يعني تحديدا شهر آب 835,576 ريكي. فإذا 835,000 وشوي هودي استخدموا المطار ببيروت إن كان ذهابا أو إيابا، أكثر يعني أكثر نسبة مثل أنها السنة كانت بشهر آب، بس إذا بدنا نعمل مقارنة مع آب 2025 كانت أقل من السنة الماضية بحوالي 10% تقريبا، يعني عم نحكي هلأ 835,000 راكب وشي، السنة الماضية بآب سجل 929,000 وتحديدا 815 راكب. يعني تشوفي ميراي يعني السنة الماضية كنا طالعين من الحرب اللي قبل، لأنه يخزر العين مش عم نقدر نعدل،
1: ما عم نلاحق،
0: كان الوضع أصبط وإجا شوية سواح وإجا مغتربين، يعني شوفي بس يكون في أمان بلبنان كل الحركة بتنتعش بكل كل المجالات، يلي إذا بدك يعني بكل شيء، يعني في فرق إذا بدك، يعني هيدي السنة كانت أقل إن كان بالمغادرين إن كان باللي وصلوا، بس إذا بدنا نعمل مقارنة مع أشهر هيدي السنة هي الأعلى. ما رح فوت بالأرقام عبال ما يفتحوا هلأ مطار الإقلاعات، صار الأيام معدودة ويصير عندنا كمان مطار بالبقاع وتصير كل الناس محمسة، مش بس المغتربين، يعني كل إخواننا العرب يكونوا محمسين لحتى يجوا يصيفوا بلبنان ويجوا يقضوا أعياد رأس السنة
1: طبعا.
0: والميلاد والفطر والأضحى، لأنه كانت دايما تكون وجهتهم يكون لبنان وجهتهم الأولى، بس للأسف شو عملوا بهالبلد. ميراي بس في كمان بعتونا قوى الأمن الداخلي لأنه في تدابير سير اليوم بلشت بمنطقة كورنيش المزرعة حتى 13 الشهر، وعلى طريق وزارة الدفاع حكيت أنا على الساعة 8 لحتى ما نرجع نعيدهم، يعني بيقدر المستمعين يفوتوا على مواقع التواصل الاجتماعي للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وبيشوفوا كل الإجراءات، بس تحديدا بمحلة كورنيش المزرعة بولفار صائب سلام إحدى الشركات رح بتقوم رح تبرش الزفت تمهيدا لتصفيه الطريق، مثل ما قلنا بكورنيش المزرعه بولفار صائب سلام رح يبلشوا بالمسلك المؤدي من البربير باتجاه ثكنه الحلو لانه هيدي طريق عام، فاذا رح بيصير شغل على عده مراحل اليوم، فاذا بلشوا على الساعه 10 رح ببلشوا بكورنيش المزرعه يعني من البربير حتى سكنه شارل الحلو على الطريق العام، انت رح تصوب الروشه رح ببلشوا على الساعه 10 للساعة 5 كل يوم، فينتبهوا يلتزموا بكل توجيهات رجال قوى الأمن الداخلي اللي بيكونوا موجودين على الطريق.
1: أوكي
0: بآخر أخبارنا ميراي بس بدي أقول، بس عم شوف إذا في شيء بعد لازم نقوله، عم تعرفي أنا البيانات اللي هيك صف حكي ما بحبها، بس أوقات بلتزم أقولها لأنه بيطلبوا منا.
1: طبعا
0: أنا بحب الناس اللي بيحكوا وبيفعلوا. أول شيء بدي أقول إنه موظفي الإدارة العامة بعتولنا إنه صاروا رح يعطلوا يوم الجمعة، مثل ما أنا وياك كنا عم نحكي، لأنه مع شاتون مع كل اللي هول اللي عم يربحون جميل الزيادة ما عم يقدروا يعبوا بنزين، فعم بيقولوا إنه يوم واحد بيدعمهم إنه يقدروا يكملوا على القليلة لآخر الشهر مع تقنين كتير قاسي.
1: نعم.
0: فأخذوا قرار إنه يوم الجمعة ما في بقى معاملات رسمية. وبالنسبة للبيان اللي كنت عم بحكي عنه اتحاد العمال العام دكتور بشارة أسمار تحية كبيرة له، عم بيطالب بزيادة الأجور ورفع بدل النقل. دكتور أسمار بتعرف قدام نعزك وقدام نحبك، وكثير أوقات أنا بخلص من هون بنزل بعمل صبحية عندهم بالاتحاد العمال العام. بدنا شغل شغل، يعني ما بيكفي نقول أنتوا لازم أنتوا بتمثلوا هالناس وخصوصا العمال. فالمطلوب اليوم قبل بكرة تجتمعوا بوزير العمل بلجنة المؤشر وترفعوا الأجور. أنتوا عليكم تلاقوا الحلول إذا المؤسسات والشركات مش قادرة تتحمل هيدي الأعباء، كمان المواطن مش قادر يكمل ميراي. صدقيني وحياة الله ما بدنا، بس ميراي كتار من الناس عم بيعانوا من هيدي المشكلة. أنا يوم السبت طريت أنزل على بيروت، كان عندي موعد بسن الفيل، أنا وطالعين اتصلت في ميلينا بعتت لها إنه جيب لي هول الأغراض من عند هاشم سوبر سور بريفون، صدقيني من أرخص الأسعار. يعني بتفوتي بتشوفي في عجقة أو هيك، بلاقي طلعت فاتورتي $158 والله العظيم. يعني كلهم قصص أساسية بس مجبورة تجيبيهم على بيتك. بدي أقول الله يعين الناس اللي بتقبض $500 و$600 و$700 و$800 اللي عندها ولد أو ولدين، الله يعينكم.
1: إيه دفعون موتور بعدين شربل.
0: عن جد
1: طيب أنا بدي أسأل بس سؤال، شهر الجاي شو بده يصير بالموتورات؟
0: ما بعرف عن جد ما بعرف.
1: لا لا إنه بدنا نعرف، لأنه إذا بدنا ندفع 500 و$600 و$700 ما بدنا موتورات. تعال نوقف كلنا موتورات ما بدنا ونشوف شو بده يعملوا.
0: ما بقدر اقول لك ميراي كيف عم بالتليفون عم يتفاعلوا المستمعين على الرقم اللي بنعطيه برات رقم الهواء. يعني شربول بس يا ريت بتحمل صوتنا نحن الجيش اللبناني المعترين، ما عم نقدر نكمل لاخر الشهر. عن جد الله يعينكم.
1: ما بيقدروا، كيف بده يكفوا؟
0: مش بس ميراي الجيش، يعني كل القوى الامنيه. عن جد الله يعينهم، يعني مع كل التحسينات اللي عم بتصير وعم يجيهم زودات واوقات هبات، بس كيف بدهم يكملوا
1: ويعمي واخدين لك مصرياتك. بارح كنت عم في ناس عم تخبرني، خليني خبرك هالخبرية. في اختين عندهم ارض على الساحل على الاوتوستراد، باعوها مهم بملايين الدولارات. طلع لها واحدة منهم مليونين 3 ملايين حطتهم بالبنك واخدوا لها اياهم،
0: راحوا
1: تبخروا عم تشحد $100.
0: وأنا بعرف كثير وناس مقربين منه.
1: طيب يعني كانوا يعيشوا معقول.
0: كانوا يعيشوا من الفوائد اللي بتطلع له من البنك، هلا تغيرت حياتهم.
1: طيب الصبية اللي مخرجة من الجامعة أهلها دافعين دم قلبهم عليها، معاشها قد ايه؟ مش 500 600؟
0: الله يعينه. بتعرفي مريخ خلص ما بدنا النا، خلينا
1: لا بدينا،
0: بدي اطلب من إلي يرجع يمرق لنا هلا قبل البريك بعد في 3 دقائق مرق لنا غنية وائل كفور الجديدة. مش معقول وائل كفور مثل ما كانت تفقيس أغاني، يعني شو بعد محضرنا؟ يعني مرقت أول غنية شفته عم أفرق بيته هلكنا، وين ما نقعد وين ما نروح بالسهرات وائل كفوري. نزل الثانية، نزل الثالثة، مش معقول. بدك نعمل شيء نخلي المستمعين هيك إلي تشد المستمعين ما يغيروا، أصلا ما حدا بغير الموجة. بتعرف شو عمول؟ مول ضرب زكا، حط هيدي تبعيت الشتة الجديدة وائل كفوري قبل البريك، وبعد البريك اترقنا غنية شو بقله لمحبوبة. مش معقول شو غنية بلاي عديها كم كلمة فيها والكورال عم بغني معه، بس مش معقول جوا هالغنية. مش معقول جوا،
1: رائع رائع.
0: يلا غنيتين ورا بعضهم للنجم وائل كفوري قبل البريك وبعد البريك.
1: يلا اوكي شربيل، ثانك يو.
0: بلاي وانا حاضر صدقيني. إيه. كان من هلا للعشرة او بعد البريك، اي حدا بده شيء من البرنامج الصباحي نحن حاضرين. شو ما بدكم، يمكن رقم معلن عم يقطع معنا، بدكم اي استفسار اي سؤال عندكم حول شك بفاتورة الموتور، ما عم تعرفوا تتواصلوا مع وزارة الاقتصاد والتجارة مع صحة حماية المستهلك، شو ما بدكم اي شيء بدكم ايه من البرنامج الصباحي، بس ابعتولي على 03-777-9-6-9 وانا برجع برد عليكم.
1: مرسي شربل، يلا طلع.

0: يا الله شو حلوة بتعقد. يلا بدك تروح بريك، خلينا ناخد استراحة صغيرة ومنرجع سوا مع أغاني أغاني ومن قلب بيروت.
1: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

يعني بتصور هاي الغنية عاملها وائل حفر وتنزيل عن لبنان، انه نمل وتخربط وحالته حالة وهيك شي، هيدا اللبناني يعني. تعالين ولك نحن اشتقنا. الصبر ما إله حدود، بعرف بعرف حبيبة قلبي، الصبر ما إله حدود بلبنان. بس بتعرفوا يعني من بعد هلأ كنا عم نحكي أنا وشاربين، في أوقات ما بقى بدي حكي، يعني مش لأنه ما عندنا شيء نقوله، بالعكس لأنه قلنا كتير، حكينا شرحنا اعترضنا ناقشنا طالبنا، ولك يا عمي قلنا الكل شيء، كل يوم نرجع لنفس الدائرة، أزمة وراء أزمة، نفس الكلام بينعاد بس هيك بطريقة مختلفة. يمكن اليوم بدل ما نزيد كلمة جديدة على الكلام القديم بدنا نقول نقطة على السطر. تعرفوا أوقات السكوت بيكون موقف، لأنه الحكي إذا ما عم بيغير شيء وإذا صار يعيد حاله بيصير استهلاك لقلنا لطاقتنا ولأعصابنا، تعبنا تعبنا من كتر ما صار كل موضوع بده شرح، وكل مشكلة بده تحليل، وكل أزمة بده حكي.

بس هلا خليني خبركن عن شيء حلو، يعني شيء بتنبسطوا فيه. بيقولوا انه الاكل بيخلي الدماغ سعيد ومبسوط والمعدة كمان. عبالكم كبة، بس مش اي كبة، يعني كبة زمان. اسم على مسمى بالسوديكو بالدبي، كبة زمان. ناطرينكم لتذوقوا اطيب انواع الكبة اللبنانية. هيدا نبلش نعد يلا. كبة نية، كبة قراص، كبة صغيرتوية، بشحم، بلبنة، بزبدة، كبة بالصينية، وكمان بكبة زمان بالدبي أو بالسوديكو أطيب فوارغ، راس نيفل، سنات، مع قدم شيش برك، وكمان كبة بلبنة. كبة زمان 23 سنة من الأصالة والخبرة بعالم الـ F&B. فإذا عبيلكن كل أنواع الكبة اللبنانية، أكيد ما إلكن إلا كبة زمان بالسوديكو أو بالفرع الجديد بالدبي طريق الداخلية. ناطرينكم من 12 الظهر لل 11 بالليل، وكمان فيكم تطلبوا ديليفري من الساعة 12 الظهر لل 9 بالليل. روقوا طولوا بالكم، إذا عبالكم هلأ ترويقة غير شكل، من 9:30 بيستقبلوكم لل 11:30 الظهر لترويقة لبنانية على أصولها، وكمان في أصناف عالمية. وكمان ما تنسوا تطلبوا ديليفري وتيك اواي، انواع كثيره من الكومبو وقريبا كل انواع الساندويشات. شال كبة زمان هيدا من زمان ونحن ناطرينه يفتح بالدبي وبالسوديكو. طعمة الاكل عندهم اللبناني الاصيل من 23 سنه ولليوم. عيوني عليك. طلبتكم للحجز كمان رح أعطيكم رقم مطعم كبة زمان بالدبي 79-043-573. إذن بالدبي 79-043-573، أما بالسوديكو 70-429-934. كبة زمان بالسوديكو رقم 70-429-934.

بمت مرمورتي. هاي كارول، شو اليوم عالناشف؟ ليكي بدي قلي كارول استفيدي، لأنه جمعة الجاي الهيئة ما بعرف في شوية شتي وفي خريف جاي علينا.

0: أفكر امبارح إنه في أشياء بنعملها كل يوم بس ما إلها تفسير. ما إلها تفسير كيف يعني؟ إنه مثلا أنا عم بحكي عن البراد، إنه بتفتح البراد تطلع فيه وبتسكره.
1: إيه؟
0: طب ليه؟ وبعد ترجع بتفتحه، شو كنت ناطر يعني؟ إنه شو نزلوا غرض جديد بالبراد يعني؟ كم مرة بتعملوها بشرفكم؟ كم مرة بتعملوها؟ بتوقفوا حد البراد، تفتحوا البراد هيك دقيقة دقيقتين وبتسكروا. بتكونوا عم تتشاوروا مع معدتكم ومع بطنكم، باكل ولا ما باكل، باكل لبني ولا باكل جبني، ولا باكل ولا بشرب ولا ما بشرب. كارول عم تستفيدي، برافو برافو. هيدا شوف
2: ايه مدام رايس،
0: كيفك؟
2: مش ضايق، عنده لكب الزمان، الورق عريش القاطع،
0: يا ويلي
2: عريش على ريش، مش ضايق شيء.
0: لا
2: السب الرائع هو هاي. كان كمان فتح بالسوفي قبل ورجع فتح هلا بتبي، كان حبيته بالسوفي، شيء سب رائع
0: والله. يا إلي شو هالدعاية الفظيعة، برافو عليك، هياها تنشيط ومع أحليك. تاكل عند كبة زمان صحتين وهنا.

0: ايه بونجور مدام ميراي،
1: هاي
0: صباحك هالحلو.
1: معك حق،
0: كلنا بنعمل هيك، بنفتح البراد
1: بنطلع
0: شو بدنا ناكل،
1: ايه
0: بنرجع بنسكره، بنرجع بنروح شوي بنغيب نتكل بنرجع بنفتح. بدناش ناكل شيء ضيقنا،
1: ايه بس ما بعرف هيدا الموضوع،
0: بدنا ناكل شيء خفيف.
1: ايه خفيف
0: احلى شيء من عشيه.
1: ايه. من عشية ايه ساندويش صغيرة شغلة هيك توست عليها لبنة عليها جبنة، ايه بس فيك تكفي الليلة على توست ولبنة؟ لا يعني صعبة، وموجود بالحياة كبة زمان؟ لا ما عليه، بدنا نروق
2: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا بنفعش.
1: ايه ايه بعرف المستمعين عم بيقولوا لي انه منروح على الأوضة مننسى لي انه هو التليفون بايدنا ومنفتش على هولي صاروا معروفين. بس انا في شغلة اساسية، اوكي العوينات على راسنا اوكي، بس انا في شغلة كبسة الاسانسور. لا لا لا مش معقول، بيبقى واحد بيستعجل بيوقف قدام الاسانسور بيكبسه مرة بيرجع تيك تيك تيك تيك تيك تيك يلا بيصير يكبس. يا زلمة شو رح توصل أسرع يعني؟
3: تحكي معي ولا عم تحكي مع حالك واثق بكلامك لا ومصدق حالك.
1: بعدين يا جماعة بس توصلوا قدام الاسانسور ما تكبسوا اثنين سوا طلوع ونزول. سألت واحدة هيدا كنت عارف هون بالإزاحة، سألته كي واقف تحت بالباركينج كبس اثنين، قلت له لا يا زلمة انت طالع ولا نازل ولا طالع نازل. ولا عم تقصدر يعني مشوار انه طالع نازل بالاسانسور؟ شو بك يا زلمة بدك تطلع بتكبس طلوع بدك تنزل بتكبس نزول؟ قال لي لا مدام بيوصل أسرع. قلت له مين خبرك هالخبرية؟ هلا كمان في شغلة بنعملها من دون أي تفسير، هو إنه منحكي مع حالنا بهيك إنه أنا ياما، بس هيدا بيدل على الذكاء على الإبداع. بتفوت على الأوضة وين حاطت العوينات وين حطيتهم يا الله نسيتهم، هيك هيك بتحكي مع حالك. شوف حالك هلا على شوف حالك، كنت بروجرام كنت أعمله اسمه شوف حالك، كتير كان مهضوم البروغرام. مهم هلأ أنتم بالسيارة أكيد عم حكيتوا مع حالكم 20 مرة.
3: خدمي ودي متسوبيشي أنا اللي بقلل أمتى بتيجي.
1: وأهضم شي بس تفوت تتنام بتسكر باب المدخل عندك بتقفله وبتفوت بترجع بتضوي الضو بتطلع هيك تتشوف إذا مسكروا ولا مش مسكروا، ترجع بتفوت ترجع بتطلع بعد 5 دقايق يا حمي سكرت الباب؟ ايه سكرته. بتطلع بتشوف مش معقول
3: تشبع

0: باسكال.
1: معك يا حق، نفتح البراد، مش بس البراد، نفتح الفريزر كمان لحتى نشوف شو فيها، ما انه ما بيكون فيها شيء للاكل دغري حتى تاكليه الا اذا في ايس كريم.
0: اوه،
1: بدي اقول لك شيء، انه المحطه كثير عم بتشوش عندنا هون بمنطقه علي، ما كانت قبل عم بتشوش، فشوفوا لنا شو المشكله.
0: ايه تكرم،
1: ما فينا بس نطلع بالسياره الا ما نسمعك، خصوصا على بكره
0: حبيبتي.
1: وثانك يو لك، وان شاء الله بيكون نهارك حلو انت والمستمعين.
0: وانت كمان يا باسكال. يلا بنقول الفريق التقني بس نزلي من علي، تعي هيك صوب الأشرفية، تعي منشرب قهوة سوا، كافيه دو برازيل، بتصحصحي ايه، وبتفتحوا الخزانة كمان وبتقولوا ما عندي شيء ألبسه، مع انه اذا نزلتوا كل هالتياب يعني بتلاقوا مية شغلة. بس بتعرفوا يمكن اغرب شيء بالانسان انه عنده ميات العادات اللي ما بيعرف ليه بيعملها، ومن كتر ما بنعملها كل يوم بطلنا نسأل حالنا ليه. هيدا هو يمكن سر الحياة، انه مش كل شيء لازم يكون له تفسير. ماشي الحال.

مين في حدا كان بعت لي صورة لقاعد بفرع فلافل أبو أندريه بكفر حباب؟ يا الله بس يا ريت فيني شوفه واسمع الفويس.

0: اوكي لقيته يا ويلي لك شو هالفرع بجنان. خليني اسمع شو عم بيقولوا لي.
1: بونجور مدام ميراي.
0: اهلين.
1: مش طبيعي مش مقبول شو طيب. احلى ترويقه عن جد عند فلفل ام مدري. هلا كنت بفرح بيت
0: ولك صحتين وهنا. أكيد بدنا نقول له ألف مبروك لفلافل أبو عمدري، فتحوا فرع جديد غير شكل بيك فرح بيب، أول غزير أول ما تفوتوا بالمفرع على اليمين. مثل ما سمعتوا هلا المستمع بشير، أطيب ترويقة من الساعة 7 الصباح وأكيد على الغداء والعشاء كمان، بيسكروا تقريبا يمكن نص الليل. فيكم تطلبوا ديليفري من خلال الابليكيشن او من خلال الويب سايت الخاص فيهم او على هيدا الرقم الخاص بفرع غزير. رح اعطيكم الرقم. رقمهم 70 12 52. فلافل أبو عمدري الطعمة اللي بتحبوها صارت أقرب عليكم بك فرح بيب أو غزير. رقمهم 70 12 12 52.
2: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بقى.

برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامي. لأي استفسار 03 777 969.

0: تحياتي لكل المستمعين. بونجور من جديد. جيهان عم تقلي والله يا ميرو يا مرجعت ما بعد ما فل بالسيارة وأنا عم بحكي مع حالي لأتأكد طفيت الغاز أو طفيت الفرن. يعني بكون صرت مشيت منيح وبرجع لأتأكد.
1: على قلبي وما بتفكر إلا بحالك بتضلك مشغول.
0: صباحكم
2: يا رب. لا انا بفتحوا باكل ما في داعي افكر يعني كل خمس دقايق عشر دقايق بفتحوا باكل شو ما طلع بوشي
0: شو ما كان
2: صباحك يا رب معك سمر من الدنمارك
0: حبيبتي الله يخليكي. أكيد هنا بديك بس تعملي كنترول على حالك ما فيك يعني كل ما فتحتي البراد تاكلي كارثة من الكوارث.

0: عبير اشتقنا.
1: بونجور. هاي. انا بصير معي نفس الشيء.
0: شو؟
1: مع المدام نفس الشيء. حياة الله نفس الشيء. بقول يا الله طفيت تحت الطنجرة. طفيت الموتور المي. كنت عم بشوي شيء بقلب الفرن تركته من الصبح لأجا ابني لبعد الظهر الساعة 5. الله حمانا حيات الله الله ستر
0: يا ويلي.
1: ماشي كان مطفي الغاز وخالصة عنية الغاز بس شو مش احتر كل قلب الفرن
0: أكيد
1: بس برا ما نطلع شيء.
0: إيه بس منيح عبير اللي خلص الغاز كنت عملتي كيرسي بالبيت يعني يا ويلي. هلا في اشياء مثلا بطلنا نعملها انه كنا نعملها يمكن قبل هلا بطلنا نعملها. بتعرفوا شو هي؟ انه انا بطلت اعملها. كنت مثلا قبل ما اروح على السوبر ماركت اكتب ليحة بالغراض على ورقة قبل ما اروح على السوبر ماركت. انتوا بعدكم بتعملوها؟ كنت شوف بالسوبر ماركت كل هالستات كل الناس يوقفوا ياخدوا الكادي ويوقفوا قدام الغراض يفتحوا الورقة ويبلشوا يشوفوا. اليوم ما في ورقة بإيدينا. مثلا من الاشياء اللي من الشغلات الصغيرة يعني اللي كانت جزء من حياتنا وبلا ما ننتبه اختفت. مين بعد عنده دفتر تليفونات؟ في حدا؟ لأنه اصلا دفتر التليفونات القديم يعني راحوا الأرقام أكيد وتغيرت الأرقام صار في أرقام سلولارات. كان عنا هيدا الدليل الأصفر راح كمان. باي باي.

كاسيت الأغاني، الفيديو كاسيت، آلة التصوير مع فيلم الـ 24 صورة. يعني مش معقولة كيف راحوا. مش عم بقول إنه زمان كان أحلى، لا، بس في شغلات راحت وما انتبهنا إنها راحت إلا من بعد ما اختفت.

0: كيفك انت؟ ايه تمام.
1: بعد عندها دفتر تليفونات صغير حطته بالبورتموني تبعولها.
0: لا لا هضامة مهضومة،
1: لا ما معها سلولار، ما بتحب تحمل سلولار.
0: اوكي ايه ليش لا معها حق.

اشياء هيك نشوف عم فكر شو بعد في اشياء اختفت شو معقوله قولوا لي الي

0: أنا مين بعده بيحفظ أرقام التليفونات براسه؟ يعني اليوم أنا ولا رقم إنه بناتي أصحابي اللي بدي أقول لهم كل يوم، ولا ممكن، ما بعرف رقمي، ما بعرفه.
1: اسأل عن اللي قضي الليل.
0: مين بعد بيقعد على البلكون مع الجيران مثلا؟ ما بقى تلتقي بناس مثل من زمان، يعني ما كانت الست تقعد لوحدها على البلكون، ينزلوا كل الجيران وتعمل قهوة ويقعدوا مع بعضهم.
1: وبكرة يفوت وبعده يفوت،
2: ايه
0: كل شي اختفى. قولكم بعد شوي، بعد 10 سنين رح يختفي التليفون. بدي أذكر المستمعين بمطعم النسمات الرومية للقلايعات، دايما لأحد عندهم برنامج فني مع الون من شو أرام. قعدتهم حلوة كتير، غدا عيلي بيجمع كل الأحباب على أطيب أكل لبناني. رح أعطيكم رقمهم لتحجزوا مطعم النسمات الرومية للقلايعات، 03-22-88-21. كمان فويس.
3: صباح الخير ميراي. هاي مجتمعي أغاني.
0: أهلا وسهلا.
3: مزبوط، يعني على سيرة دفتر التليفونات، التيتا كان عطول يكون مع دفتر مقيد فيها كل الأرقام، يعني كل الأرقام اللي عايزتهم تفتح الدفتر وتقعد تصفحه، ويلي عايزة تتصل فيه تتصل فيه. وكانت مثل كأنه تاخد هيك شي ساعة ساعتين اتصالات. فهلأ هي تركته سوفانير، يعني عن جد رزق الله، وعن جد كيف كانت هيك يعني تاخد وقتها وبدها تتصل بالكل، وكانت انه شغلة يعني
0: فهيك حبيت شغلة أساسية. مرسي، كلك ذوق. Thank you.
4: إذا اختفى التليفون ميراي، بينزلوا مظاهرة على الطرقات، بدنا التليفونات.
0: ايه
4: مثل وقت نزلوا على
0: الواتساب،
4: شو اسمه، وتغلوا
0: الواتساب،
4: شيء تبع الواتساب، ما بعرف شو تغلى وقت نزلوا العالم على الطرقات.
0: بلا واتساب وقتها.
1: حبيبي تفضل حبيبي، اوعدك دايما فكره.
5: بصير الحكي بالتخاطر، ما ضميري تبعتي للواحد بالتخاطر شو بدك تحكي معه.
0: حلو حلو كثير. لا بس اوعى تفتكروا انه بس يروح سلولاري، يعني ما بعود عنا شيء تكنولوجي. نذر نذر، لانه اليوم بعد 10 سنين سالوا تشات جي بي تي، شوفوا شو بقلكن. هلا قولوا تشات جي بي تي صار من الماضي. صار بكره بخبركم، لانه موضوع كبير ومهم كثير. صار تشات جي بي تي هيك طحنك وتسليه، وبتساله سؤال هيك ماشي، لانه صار في اكيد اشياء جديده وتطبيقات جديده بكره بنحكي عنهم. بس سالوا تشات جي بي تي انه بعد 10 سنين شو بيصير محل التليفون، بيقلكم في شاشه وين ما بتروحوا هاي الشاشه بوشكم بتضل، يعني بتصيروا تحكوا بس ما بتدقروا الشاشه اطلاقا، بتحكوا وبيمشي الحال. تقبلوا.
6: كان هو اللي كان قدر يغيره.
0: يلا ناجي.
7: ميري انا مره مدور سياره، طلعت سياره مش لقالب، بس زيت اللون وزيت زيت الشكل.
0: نيحه هاي بتصير كتير. مرة مع الست بنعرفها جارتنا، يعني خبرتنا، قالت نزلت من البناية وطلعت بسيارة وعم تحكي وتخبر، سكرت الباب حطيت السنتير وتخبر وتحكي وتحكي وتخبر. بعد شوية طلعت فيه قالت له لك شو بك مشي يلا. قال لها مدام وين رايحة انت مين انت؟ طلعت فيه قالت له يي افتكرتك ابني عنده نفس السيارة. يلا انعام هاي
4: لا احلى يختفوا التليفونات بترتاح العالم بصير تشوف بعضها اكثر
0: اي والله اي والله
4: لك.
0: انا اكيد انعام حاطه الكافيه دو برازيل ومبسوطه هلا لانه فنجان قهوه مثل الكافيه دو برازيل يعني بيطير العقل قد منه طيب وبيصحصح
2: ولا المكان قدروا يخلوا حبنا دايب
0: يلا محمد
8: بونجور مدام مري سعد لي صباحك
0: مدام
8: مري ايه حتى السيارة اللي انا عم سوقها بالسيارة بتحكي معنا عادي عادي بتحكي وبتحكيها وبتجاوبي يعني لهيك لوين وصلنا قبل كنا علق لها للسيارة ركب لها تاني وندفشها دفش للدور الله صارت تحكي معنا هي بتدور لحالها وهي بتعمل كل شيء لحالها
0: ايه وبتسألك وبتسألك
8: والآتي أعظم
0: والله الآتي أعظم بتسألك يا محمد زعلين اليوم ليه زعلين هيك يعني بتصير تفتح حديث معك

24 ساعة منكون حدكن ومعكن، حتى لو ما كنا على الهوى منكون بحياتكن بقلوبكن، ونحن حدكن على طول. مرسي شربل، مرسي إلي أزي رفقني اليوم على إخراج الفترة، ومرسي لمالينا روحها معنا ضحكتها معنا. حبيبة قلبي اشتقت لك كتير. يلا منلاقيكم بكرة إن شاء الله يا رب، صحة منيحة وطاقة حلوة وبوزيتيف فايبز على طول. معكم دايما أغاني ومن قلب بيروت. تضلوا بخير، باي باي.

0: إنها الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش على موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشاغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا Connecting Diaspora.
2: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني

0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
1: صوت الحيدالوت
0: من 8 إلى 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
1: كلمة غني عم بتندل، كلمة أرقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشدي
0: من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.

0: الحادية عشرة قبل الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. انت لبناني صاحب مصلحة او مهنة حرة بلبنان او باي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا Connecting Diaspora.
1: صباحكم محبة، صباحكم صبر، وصباحكم أمل.
2: أنا على دورت الراديو وعم بسمعك وبتعقبك.
3: تحية كبيرة كمان لمدام ميراي.
1: إيه مرسي مدام ميراي، عم تسمعك.
4: كل العالم ناطرة المعاش، مش ناطرين شيء غير المعاش.
1: مثلا الأسعار.

0: فيه؟
1: احكي لي يا ساكت، عمين عم بتكذب؟
0: علي؟ عحالك جاوب، فكر حالك قوي،
1: طلع بعيوني منيح وقل لي انا عملت لك شي؟ اذيتك؟ قربت صوبك شي؟ ليك هيدا الكره
0: من فوق اللي بدعت لسانك.
1: تعريف معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
2: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
3: انت لو كنت بتهتم
4: لأول مرة لايف تي في ريميكس
3: ما خصمك وبدا انا مش طايقة،
4: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
5: انتو
4: رح تبلشوا الويك اند بأجواء حلوة على

0: كان دايما غير مع اغاني اغاني
1: تحكي وتحكي له دلعنا يا ما دلعت له
0: عيشوا احلى اجواء الويك اند باغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعه 9 المساء والاحد ابتداء من الساعه 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا باروع الاغاني.

إنها الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الانتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور لابورا أونلاين.com.

0: صارت ستة.
1: صار بياخدوا بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير.
2: وعيين يا شربور وعم نسمعك ومنحبك كتير وأحلى عالم أنتم.
3: أنا عم بحكيك من أمريكا.
4: هلا بشرم الشيخ والله باكيشن بس كل يوم اسمعنا طبيعي يعني مع المادة.
1: ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة.
5: عاول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها.
6: أكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا نمشي إلا ما تكون الإذاعة على أغاني
7: ميلينا أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح.
8: عن جد اشتعنا للبنات.
1: لبنان رح يرجع. المهم أنه تكونوا عم تسمعونا لأنه وجودكم هو اللي بيحل برنامج.
9: ولا رح بطل القصلي.
10: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.
11: نانسي عجرم شهدي يا دنيا.

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا. جمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشدي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا
0: كي ما بعد شوي. الويكند دايما غير مع أغاني أغاني.
1: بدنا نروح.
0: عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع

0: الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، Connecting Diaspora.
1: بتعرفوا شو أحلى شيء بالصباح؟ إنه اليوم بعده ورقة بيضة فينا نكتب عليها شيء أحلى.
2: هلا عم بشرب قهوة وأحلى صبحية معكم.
1: نحن معكم وحدكم سوا.
3: عنده نقطة ذوق إنه يزيح الصف ورا واصل مدري
1: لوين.
4: بعدني جاي من السويد وصدقيني ما عم بعرف سوق.
1: أكيد.
5: إيه مثل عنا بلبنان نفس الشيء.
1: صار لكم سنين جزء من حياتي اليومية. نعرف بعض يمكن خلال الراديو، بس العلاقة صارت أكبر من هيك بكتير.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: Nostalgie présente.
1: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerai.
0: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban. Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban. Avec Nostalgie.
2: Ah, خير. شو في؟ احكي لي ساكت. عمين عم تكذب؟
3: فوق لبل على تلفينك.
2: لكن هذا الكره معك حق. مش كل شيء بينحب. بس في شيء واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: صارت ستة
6: بعدكم نايمين أو عيتوا عم تسمعونا؟
7: أول شغلة عملتها بس لفتت على السيارة حطيت الإذاعة على أغاني
8: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
9: مرسي لألكم لأنه عم بتسمعونا هالموسيقى الحلوة.
6: مش معقول أغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا، قديش كان فيها إحساس بيشبه الناس.
10: يا الله يا شربل لوين رديتنا، عن جد أحلى أيام.
11: لحنا شو بتحب شربول؟ لحنا معك للموت.
6: أسد واحد على التيك توك هيك بيكون الإنتاج. لوين وصلنا؟
12: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
6: يا الله
13: مسكر السير.
6: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
14: لاحظين قد في هيدي الزهره طبعا انه اولاد عم يسوقوا موتويات.
6: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعه انتبهوا.
15: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب.

0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
1: صوت الحيدة لك.
0: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9

0: الساعة 2 PM بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الانتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشهر اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. اطرح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، كونكتينج دياسبورا.
2: لأول مرة لايف تي في ريميكس. أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. شو رأيك كاستوران يفتني؟ رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تيبي.
3: يا مايو يا النظرة وحدة، خليني أدوب
2: كل نهار جمعة وسبت

0: حليب.
1: محس اني غريبي.
0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الاول على مسرح دبي اوبرا.
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما ارقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 اكتوبر على مسرح دبي اوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهل
0: التذاكر عبر دبي اوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمي بتشتي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية اغاني اغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara. Officially hosted by Zouk Mikhail Municipality in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
0: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
3: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب
4: لأيام الهراء.
0: الأربعة أغاني ريترو.
5: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، اغاني لايف
6: جوا قلبه وجوا لايف.
0: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على اغاني

0: صباحكم محبة، صباحكم صبر، وصباحكم أمل.
1: أنا على دورت الراديو وعم بسمعك وبتعقبير.
2: تحية الكبيرة كمان لمدام ميراي.
0: ايه مرسي مدام ميراي عم تسمعك.
3: كل العالم ناطرة المعاش، مش ناطرين شيء غير المعاش.
0: مثلا الأسعار غليت ولك خلص تعودنا، عجقة ولك طيب خلص تعودنا، ما في كهرباء، المي انقطعت، البنزين غلي،
4: نط الحمام طار الحمام.
0: الكلمة اللي بنسمعها، الضحكة اللي بنضحكها، مثل نغمة البداية.
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: إنها الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، Connecting Diaspora.
1: انت لو كنت بتهتم
2: لأول مرة لايف تي في ريميكس
1: ما خاص معك وبدا انا مش طايقة،
2: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
3: انتو عليكم
2: رح تبلشوا الويك اند بأجواء حلوة على أغاني تي في.

com. أخبارنا حصرية والدقة 100 100. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني.com وكونوا

الساعة الرابعة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش على موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلى الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشاغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، connecting diaspora.

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا. جمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويل.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا
2: كي
1: مع بعض شوي.
2: شوفي احكيلي ليه ساكت؟ عمين عم تكذب
3: علي؟ حالك جاوب، فكر حالك قوي،
2: طلع بعيوني منيح وقل لي انا عملت لك شي؟ اذيتك؟ قربت صوبك شي؟ ليك هيدا الكره
3: من فوق
2: اللي بدعت لسانك. تعريف معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
0: الويك اند دايما غير مع أغاني أغاني.
1: بدنا نزوم.
0: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء، والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر.

المباشره.

0: بتعرفوا شو أحلى شيء بالصباح؟ إنه اليوم بعده ورقة بيضة فينا نكتب عليها شيء أحلى.
1: هلا عم بشرب قهوة وأحلى صبحية معكم.
0: نحنا معكم وحدكم سوا.
2: عنده نقطة ذوق إنه يزيح الصف ورا واصل مدري لوين.
3: بعدني جاي من السويد وصدقيني ما عم بعرف سوق.
0: أكيد.
4: إيه مثل عنا بلبنان نفس الشيء.
0: صار لكم سنين جزء من حياتي اليومية. نعرف بعض يمكن خلال الراديو بس العلاقة صارت أكبر من هيك بكتير.
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: إنها الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: بعدكم نايمين أو عيتوا عم تسمعونا؟
2: أول شغلة عملتها بس لفتت على السيارة حطيت الإذاعة على أغاني.
3: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
4: مرسي لألكم لأنه عم بتسمعونا هالموسيقى الحلوة.
1: تسمعوا الأغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا، قديش كان فيها إحساس بيشبه الناس.
5: يا الله يا شربل لوين رديتنا، عن جد أحلى أيام.
6: إحنا شو بتحب شربول، إحنا معك للموت.
1: أسد واحد على التيك توك هيك بيكون الإنتاج. لوين وصلنا؟
7: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
1: يا الله
8: مسكر السير.
1: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
9: لاحظين قدام في هيدي الزهرة طبعا انه اولاد عم بيسوقوا موتويات.
1: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعة انتبهوا.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: Noël Halib.
1: C'est encore moi. Les Nuits Nostalgie présentent.
2: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerai.
1: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
2: Quand tu voudras.
1: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
0: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara. Officially hosted by Zouk Mikhail Municipality. In partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
3: كل غنية وإلها عالمها الخاص وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
4: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
3: الخميس عيشوا السهر لايف أغاني لايف.
5: صوت الحيدان.
3: من 8 ل 9 المساء الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 اف ام.
6: نانسي عجرم شهدي يا دنيا

0: كليو هو الحليب. Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition. On September 8th, with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara. Officially hosted by Zouk Mikhail Municipality. In partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس. مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
2: يا مايو يا النظرة وحدة خليني أدوب
1: كل نهار جمعة وسبت.

0: إنها الساعة 6:00 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
2: لأيام الهرا.
1: الأربعة أغاني ريترو.
2: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
3: جوا قلبه وجوا نايف.
1: من 8 ل9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: الحليب.
1: محس اني غريبي.
0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الاول على مسرح دبي اوبرا،
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما ارقص عم بتفلل،
0: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 اكتوبر على مسرح دبي اوبرا.
1: حبك وبتعني
0: التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست.
1: مثل الغيمي بتشتي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: صباحكم محبة، صباحكم صبر، وصباحكم أمل.
3: أنا هلا دورت الراديو وعم بسمعك وبتعقبي.
4: تحية كبيرة كمان لمدام ميراي.
2: إيه مرسي مدام ميراي، عم تسمعك.
5: كل العالم ناطرة المعاش، مش ناطرين شيء غير المعاش.
2: مثلا الأسعار غليت ولك خلص تعودنا، عجقة ولك طيب خلص تعودنا، ما في كهرباء، المي انقطعت، البنزين غلي.
6: ضبط الحمام طار الحمام.
2: الكلمة اللي بنسمعها، الضحكة اللي بنضحكها، مثل نغمة البداية.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: خير؟ شو في؟
1: احكي لي، ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
2: فوق ليه بلعت لسانك؟
1: ليه كل هيدا الكره؟ معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
3: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
4: انت لو كنت بتهتم
5: لأول مرة لايف تي في ريميكس
4: ما خصمك وبعد عندنا مش طايقة،
5: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
6: هو انتو انتو انتو انتو عليكم توزوكا،
5: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني.

0: إنها الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: ويك إند دايما غير مع أغاني أغاني.
2: تحكي وتحكيله دلعنا يا ما تدلعتله.
3: رمشي طبطب والسحر أصلاف.
1: عيشوا أحلى أجواء الويك إند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء.
4: جننوني عينيك جننوني عيونك دولا شفتهم حنيت.
1: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

0: شو اشبه الجو؟
1: جديد نجوى كرم.

com. أخبارنا حصرية والدقة مية عمية. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني.com وكونوا أقرب للنجوم.

0: صارت ستة.
1: صار بياخدوا بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير.
2: وعيين يا شربور وعم نسمعك ومنحبك كتير وأحلى عالم أنتم.
3: أنا عم بحكيك من أمريكا.
4: هلا بشرم الشيخ والله باكيشن بس كل يوم اسمعنا طبيعي يعني مع المادة.
1: ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة.
5: عاول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها.
6: أكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا نمشي إلا ما تكون الإذاعة على أغاني
7: ميلينا أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح.
8: عن جد اشتقنا للبنات.
1: لبنان رح يرجع. المهم أنه تكونوا عم تسمعونا لأنه وجودكم هو اللي بيحل برنامج.
9: ولا رح بطل القصلي.
10: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

الحب. ما عاد نبضي يعزف لحن الهوى، بل يبحث عن بر فيه يرسيك. وصارت مشاعري للسائحين فقط، وانتهت وطنا لطالما كان يؤويك. فما يعني أن أقصي روحي عنك وغصبا عني تأتيك، وأن أعادي كل ما في لك وأنت لا أعاديك. فلتسلم يا ذنبا رغما عني أحمله، لست بحاقد أبدا إن كان هذا يعزيك. لكن كفى كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعاي.

الساعة 9 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. الويكند دايما غير مع أغاني أغاني. بدنا نزوم. عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني. لا

0: وشو أحلى شيء بالصباح إنه اليوم بعده ورقة بيضة فينا نكتب عليها شيء أحلى.
1: هلا عم بشرب قهوة وأحلى صبحية معكم.
0: نحنا معكم وحدكم سوا.
2: عنده نقطة ذوق إنه يزيح الصف ورا واصل مدري
0: لوين.
3: بعدني جاي من السويد وصدقيني ما عم بعرف سوق.
0: أكيد.
4: إيه مثل عنا بلبنان نفس الشيء.
0: صار لكم سنين جزء من حياتي اليومية. نعرف بعض يمكن خلال الراديو بس العلاقة صارت أكبر من هيك بكتير.
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: جديد برهان الشعار نام يا جرح.
1: مش ضعف اني ابقى واعطي فرصة لحبك لو انه تسامح لما تعشق.

0: صارت ستة.
1: بعدكم نايمين أو عيتوا عم تسمعونا؟
2: أول شغلة عملتها بس لفتت على السيارة حطيت الإذاعة على أغاني.
3: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
4: مرسي لألكم لأنه عم بتسمعونا هالموسيقى الحلوة.
1: معقول أغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا؟ قديش كان فيها إحساس بيشبه الناس؟
5: يا الله يا شربل لوين رديتنا؟ عن جد أحلى أيام.
6: لحنا شو بتحب شربول؟ لحنا معك للموت.
1: أسعد واحد على التيك توك هيك بيكون الإنتاج لوين وصلنا.
7: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
1: يا الله
8: مسكر السر.
1: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
9: لاحظين قدام في هيدي الزهرة طبعا انه أولاد عم بيسوقوا موتويات.
1: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعة انتبهوا.
10: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: إنها الساعة 10 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
3: صوت الحيدة لط.
1: من 8 ل 9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: لأول مرة لايف تي في ريميكس. أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. شو رأيك كستوران في الدنيا وندور؟ رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
1: يا مايو يا النظرة وحدها تخليني أدوب.
0: كل نهار جمعة وسبت الساعة

0: محلية وإلها علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب
1: لأيام الهرا.
0: الأربعة أغاني ريترو.
1: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
1: جوا قلبه جوا نايف.
0: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: الساعة 11 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: صباحكم محبة، صباحكم صبر، وصباحكم أمل.
2: أنا على دورت الراديو وعم بسمعك وبتعقبك.
3: تحية كبيرة كمان لمدام ميراي.
1: إيه مرسي مدام ميراي، عم تسمعك.
4: كل العالم ناطرة المعاش، مش ناطرين شيء غير المعاش.
1: مثلاً الأسعار غليت ولك خلص تعودنا، عجقة ولك طيب خلص تعودنا، ما في كهرباء، المي انقطعت، البنزين غلي.
5: طبت الحمام طار الحمام.
1: الكلمة اللي بنسمعها، الضحكة اللي بنضحكها، مثل نغمة البداية.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة

0: مع أغاني أغاني
1: تحكي وتحكتله دلعنا يا ما تدلعتله
0: رمشي طبطب والسحر أصلاف. عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس.

0: دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.
1: غريبة غريبة غريبة غريبة
0: جديد مايا دياب غريبة

0: الثانية عشرة عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني دوت كوم، أخبارنا حصرية والدقة مية عمية. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني، زوروا أغاني دوت كوم.

0: الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: صار بياخدوا بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير.
2: وعيين يا شربول وعم نسمعك ومنحبك كتير وأحلى عالم أنتم.
3: أنا عم بحكيك من أمريكا.
4: هلا بشرم الشيخ والله بكيشن بس اليوم اسمعها طبيعي مع
1: المادة. ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة.
5: عاول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها.
6: أكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا نمشي لما تكون الإذاعة على أغاني أغاني
7: ميلينا. أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح.
8: عن جد اشتعنا للبنان.
1: لبنان رح يرجع. المهم أنه تكونوا عم تسمعونا لأنه وجودكم هو اللي بيحل برنامج
9: ولا رح بطل القصلي.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

إنها الساعة الثانية بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. الويكند دايما غير مع أغاني أغاني. بدنا نروح. عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر.

0: الساعة 3 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: بتعرفوا شو أحلى شيء بالصباح؟ إنه اليوم بعده ورقة بيضة فينا نكتب عليها شيء أحلى.
2: هلا عم بشرب قهوة وأحلى صبحية معكم.
1: نحن معكم وحدكم سوا.
3: عنده نقطة ذوق إنه يزيح الصف ورا واصل مدري لوين.
4: ايه. بعدني جاي من السويد صدقيني ما عم بعرف سوق.
1: أكيد.
5: إيه مثل عنا بلبنان نفس الشيء.
1: صار لكم سنين جزء من حياتي اليومية. نعرف بعض يمكن خلال الراديو بس العلاقة صارت أكبر من هيك بكتير.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني. جديد رامي عياش عز